0: تمام الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بطان.
1: رغم تواصل المساعي إدارة ترامب تقلل من أمال التوصل إلى اتفاق قريب مع إيران ونتنياهو يتمسك بضرورة إنهاء البرنامج النووي لطهران وبحرية العمل العسكري على كل الجبهات. واشنطن تتهم حزب الله بمحاولة نشر الفوضى في لبنان بعد دعوة أمينه العام إلى إسقاط الحكومة على خلفية تفاوضها المباشر مع إسرائيل. في سوريا للمرة الأولى في تاريخ محافظة الحسكة 4 مرشحين أكراد يحصلون على مقاعد في مجلس الشعب. وفي واحدة من أكبر الهجمات على كييف روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية بصاروخ ريشنيك وأوكرانيا ردت بقصف محطة ضخ نفط في منطقة فلاديمير الروسية.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: إلى النقاش، وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة إيمان الحمود.
1: الموضوع تحدثنا عليه ريتا في نشرة الأخبار، وإلى إيمان الحمود. مع انتخابات مجلس الشعب في الحسكة، هل تم التوصل إلى حل دائم مع دمشق؟
2: شهدت محافظة الحسكة السورية فضلا عن مدينة عين العرب كوباني في ريف حلب انتخابات لاختيار ممثلي هذه المناطق في مجلس الشعب السوري، بعد أن أجريت هذه الانتخابات في نهاية العام الماضي، لكن لم تشارك فيها مناطق الأكراد، كما لم يشارك فيها الدروز في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية التي تبقى دائما خارج العملية الانتخابية. نسلط الضوء اليوم في نقاش مونتي كارلو على العلاقة بين الأكراد وبين حكومة دمشق في ضوء هذه الانتخابات، ونستضيف الأستاذ كيدار بيري، رئيس مؤسسة كرد بلا حدود هنا في فرنسا، ودائما معنا الدكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكم أعزائي.
3: تحياتي
2: أستاذ كيدار، هل تسمعني؟
3: للأستاذ.
2: تحياتي عزيزي. يعني نتحدث اليوم عن هذه الانتخابات التي تجري في المناطق التي تقع تحت سيطرة الأكراد. هذه المناطق لطالما ارتأت بأنها لا تريد، أو لها ملاحظات إذا صح التعبير، لديها ملاحظات على العملية الانتخابية وعلى القانون الانتخابي بعد سقوط نظام بشار الأسد. السؤال هو، يعني شاركت هذه المناطق اليوم وفي هدوء نسبي، كيف يمكن تفسير ذلك؟
3: تحية لك ولمستمعيكم ولأستاذنا الفاضل. في الحقيقة كان الأفضل أن تبقى هكذا كما مناطق السويداء، وأن لا يكون هناك مشاركة، لأن وبكل بساطة هذه ليست انتخابات، وإنما تعيينات يقوم ثلث يعينها الرئيس الغير منتخب أو محمد الجولاني أحمد الشرع، و الثلثين يقوم بتعيينهم لجنة شكلها الرئيس من أجل تعيين الثلثين. يعني لا يوجد انتخابات بمعنى انتخابات. وما حصل مؤخرا أو الاندماج القسري، الظروف التي وضعت فيها منطقة شمال وشرق سوريا والانسحابات، الانتكاسات التي حصلت بمجمل تلك المنطقة، فرضت قوانين وشروط جديدة في تلك المحافظة أو ثلاث محافظات تحديدا في محافظة الحسكة.

0: أحزاب رئيسية رفضت هذه الانتخابات ولم تشارك بها، ويبقى فريق المجلس الوطني الكردي الذي كان يعمل سابقا أيضا مع المعارضة التابعة لتركيا لتستمر أن تكون خارج السرب والخط الكردي مرة أخرى وتعلن مشاركتها. العملية غير متوازنة، لا تناسب نسبة الكرد في سوريا، فإن كانت نسبة الكرد كما هو معروف لنقل 20%، فهذا يعني يجب أن يكون هناك 40 مقعد في البرلمان للكرد وليست 4 مقاعد، ومن تلك ال4 مقاعد أيضا هناك من لم يكن يعمل أو تعينه الحكومة أثناء، فتصبح النسبة نسبة الكرد في أقل ستكون أقل من 2% بالنسبة للعملية السياسية. مجلس الشعب يعني عملية السياسية في سوريا بشكل عام، إن كانت هذه الانتكاسة الكبيرة اليوم، وهنا الشعب بمجمله وكمحلل محملها أيضا للجنرال مظلوم عبده والسيدة إلهام أحمد بأنهم كان يجب أن يرفضوا مثل هذه الانتخابات وبهذا الشكل ليكون هناك ضيوف غير مرغوبين في محافظة الحسكة، من كانوا يهددون الكرد بالقتل على الهوية، من كانوا يحرضون بين كل السوريين وتحديدا بين الكرد والعرب اليوم يتفاخرون بوجودهم في محافظة الحسكة، أعتقد الوضع في أسوأ مراحله في محافظة الحسكة. طيب في هذا اليوم
1: نسمع لرأي الدكتور خطار. دكتور خطار، كيف تقيم ما جرى اليوم في الحسكة وفي عين العرب كوباني؟
2: يعني ما جرى اليوم في الحسكة، في أيضا مناطق أخرى من شمال وشرق سوريا وخاصة عين العرب كوباني التي لها رمزية لأنها كانت المعركة الأولى ضد تنظيم الدولة الإسلامية المسمى داعش، وكانت فاتحة أو باكورة التعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وقوات الأكراد التي أصبحت بعد إذن قوات سوريا الديمقراطية. وفي الرمزيات أيضا الاندماج الذي أو الادماج الذي حصل بعد هزيمة مجلس سوريا الديمقراطية والقوات هناك أو تغير الموقف الأمريكي أعطى الشرع إمكانية أكثر لفرض رؤيته للوضع السوري، وهي كلها انتقالية على كل، يعني هذا المجلس انتقالي بكل معنى الكلمة، والانتخابات فيه يعني لا غير معبرة عن حقيقة الوضع، ليس فقط في المناطق الكردية أو لتمثيل فئة معينة أو مكون معين، لا نزلنا في المرحلة الانتقالية. هذا المجلس هو على شاكلة المجالس في الكثير من البلدان، هي مجالس يعني تقرر أو تصادق على ما يقرره الرئيس في هذا النظام الانتقالي.
1: طيب أستاذ كدار، تحدثت بأن الأكراد منقسمون اليوم، ما الذي ساهم ربما في هذا الانقسام؟ ما الذي أفرز هذا الانقسام الحالي؟
0: هو ليس بشيء جديد أن يكون هناك أكثر من اتجاه ضمن الساسة والسياسيين والأحزاب الكردية. طيلة سنوات ما سمي بالثورة السورية أو أنا أسميها الثورة المسروقة، سرقت ثورة الشعب السوري على يد التنظيمات السلفية الجهادية ومن قبل دول الجوار، وتلك دول الجوار أيضا عملت على أن يكون هناك هذا الشق بين الكرد من عجب من كي لا يكتمل صفوفه ولا تكون قوة. في الأشهر القليلة الماضية في حالة ما حصل من هجوم على حي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب وتبعها على المناطق تواجد قوات سوريا الديمقراطية وانسحابها والخيانات التي حصلت في تلك المنطقة، وجدنا حالة من وحدة الشارع الكردي بشكل عام بعيدا عن الأحزاب، لأن عندما يتحدث الشارع فهو يعطي صورته الحقيقية وأثبت للعالم بمجمل النشاطات التي قامت بها لحماية الكرد، لأن ما حصل كانت عملية إبادة جماعية للشعب الكردي والقضية الكردية في سوريا.
1: نعم.
0: لكن كما يعمل الشارع الكردي على وحدة الصف، أعداء الكرد أيضا يعملون وبقوة من أجل أن يكون هناك تفرقة أو أن يكون هناك عدم اتفاق بين الأطراف الكردية. وللأسف هذا ما شاهدناه طيلة السنوات الماضية، بأن يكون هناك ليس حالة اختلاف إنما حالة عدائية بين الأطراف الكردية، وهذه كانت نقطة كارثية بحق الشعب الكردي ومنجزاته، ولم نصل إلى حجم التضحيات التي قدمناها بسبب الكثير من هذه الخلافات. اليوم كان هناك اتفاق قبل عام تقريبا، قبل عام ويومين كان هناك اتفاق وحدة الصف الكردي، وما أعلمه شخصيا من بتواصل مع الجنرال مظلوم عبدي، هو يعمل على هذا الموضوع من أجل أن يكون هناك مرجعية كردية ووحدة صف كردي، لأنهم الكل يدرك بأن هذه النقطة الرئيسية في أو القوة للكرد ولقرار الكردي. لكن أعداء الكرد أيضا يعملون وبقوة من أجل أن لا يكتمل وحدة الصف الكردي. تفضل.
1: طيب دكتور خطار، ما رأيك، هل يمكن أن نصل بالمشهد في المناطق الكردية السورية بنفس المشهد ربما في إقليم كردستان؟ هل يمكن أن نشهد ربما أربيل وسليمانية جدد في كردستان سوريا؟
2: من الصعب ذلك، لأن الجانب الأمريكي كما قلت تخلى عن هذا الجانب الكردي، وهناك أيضا خلل كما تكلم المحاور الكريم، هناك خلل ضمن التركيبة التي بقيت بعد العملية العسكرية التي جرت ضد مناطق شمال وشرق سوريا. هناك أيضا نوع من انعدام ثقة، ويسري ذلك على هذه المناطق. لكن الأمور نعلم جيدا أن المسائل في سوريا لم تحسن بعد، تكلمنا عن المرحلة الانتقالية قبل انتقال سوريا لتكون دولة عادلة لكل مكوناتها، قادرة على أن يكون الحكم فيه عدالة انتقالية وفيه نوع من قدرة على ممارسة ديمقراطية بحدها الأدنى. قبل كل ذلك كل الأمور يمكن أن تعود وتعدل.
1: طيب أستاذ كدار، ربما كلمة أخيرة في هذا السياق.
0: كما تحدث الدكتور الفاضل خطار أبو دياب، كل ما يحصل هو مرحلة مؤقتة طبعا حسب الاتفاق، لكن هذه المرحلة المؤقتة يبدو أن هناك جهات دولية وإقليمية داعمة للرئيس السوري المؤقت، ويعملون على أنها تكون فترة تمكين من أجل أن يكون سيطرة كاملة له ولمؤيديه أو لقواته. لأنه بكل بساطة ما نشاهده في سوريا عموما وتحديدا في مناطق تواجد الكرد أمر غير مقبول، وهناك جمر تحت الرماد، وفي أي لحظة قابلة أن تنفجر مرة أخرى، لأن ما شاهده هذا الشعب من إنجازات قبل تضحياته على الأرض وتقديم دماء، كنت هناك في الفترة الماضية ووجدت لم أجد عائلة واحدة دون أن يكون لديها تضحيات وشهداء، فهؤلاء لن يقبلوا بهذه الاتفاقات التي هي موجودة الآن أو يحاولون ترويجها بعودة كل ما هو سيء إلى تلك المنطقة. لن نقبل تغيير ديكتاتور بديكتاتور آخر، تغيير فقط الأسماء، لأن ما نشاهده في سوريا اليوم هو فقط تغيير الأسماء. تمكننا من هرب الأسد، ولكن أتى الاسم الآخر الشرع والحاشية التي معه، كان حزب البعث واليوم جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام. يعني كنا بقوميين عرب متشددين، اليوم قوميين عرب متشددين إلى جانب تشددهم الديني، الذين يرفضون الكل إلا أنفسهم، يعني يرفضون الديانات الأخرى وحتى المسلمون الذين يتطابق الشروط عليهم، من يختلف عنهم في التفكير يرفضونه، وهذا أمر لا يناسب سوريا مطلقا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ كدر بيري، رئيس مؤسسة كرد بلا حدود هنا في فرنسا، دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا لكم أعزائي.

0: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. واشنطن وطهران تواصلان العمل على تفاهم لوضع حد للحرب، وروبيو يقول إن إبرام اتفاق ما يزال ممكنا اليوم بعد إعلان ترامب أنه أبلغ فريقه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق. نتنياهو يؤكد أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي الذي تشكله طهران. الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي وإصابة آخر خلال القتال في جنوب لبنان، ونعيم قاسم يجدد رفضه لنزع سلاح حزب الله ويدعو إلى وقف التفاوض المباشر مع إسرائيل. في السنغال على وقع أزمة سياسية متصاعدة، رئيس الجمعية الوطنية يستقيل بعد يومين من إقالة الرئيس لرئيس وزرائه في خطوة تربك المشهد السياسي في هذا البلد.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: جديد الترحيب بكم. المفاوضات تتواصل بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى مذكرة تفاهم تضع حدا للحرب وسط حديث عن تسوية شبه مكتملة. وفي أحدث التطورات، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا الصباح إن إبرام اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا اليوم. روبيو قال أيضا إنه إما أن يتم التوصل إلى اتفاق جيد على حد وصفه، أو سيتعين على واشنطن أن تتعامل مع الأمر بطريقة أخرى، وأشار إلى أنه سيتم منح الدبلوماسية جميع الفرص للنجاح قبل استكشاف البدائل. يقول روبيو كلامه هذا أتى بعد ساعات من قول الرئيس ترامب إنه أبلغ فريقه بعدم التسرع في إبرام اتفاق وصفه بالمتوازن. أجواء بن مبارك، أي تفاهم محتمل قد يتم التوصل إليه؟
3: يشكل البرنامج النووي الإيراني العقبة الأبرز أمام أي اتفاق بين واشنطن وطهران، رغم التقدم نحو تفاهم أولي من 14 بندا يهدف إلى إنهاء الحرب وفتح الباب أمام مفاوضات تمتد بين 30 و 60 يوما يتم خلالها مناقشة تفاصيل النقاط الأساسية والوصول إلى إبرام اتفاق. وتؤكد إيران في هذا السياق أن الملف النووي سيكون خارج إطار التفاهم الأولي وموضع مباحثات منفصلة في مرحلة لاحقة، فيما تتمسك واشنطن وتل أبيب بتخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب وإخراجه من إيران. بموازاة ذلك، يبرز مضيق هرمز كأحد أكثر الملفات حساسية، إذ تضغط الولايات المتحدة لفتح المضيق وإعادة حرية الملاحة، فيما تصر طهران على الاحتفاظ بإدارة الممر الاستراتيجي مع احتمال رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. على الصعيد الاقتصادي، تطالب إيران بالإفراج عن جزء من أموالها المجمدة ورفع مؤقت للعقوبات المفروضة على النفط والغاز والبتروكيميائيات خلال فترة التفاوض، فيما تواصل واشنطن إعاقة التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن.
1: ترامب شدد على أن الحصار البحري على إيران سيستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق، فيما قال محسن رضائي المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني إن إدارة مضيق هرمز حق قانوني لطهران من أجل ضمان الأمن القومي. هذا وأظهرت بيانات شحن أن ناقلتي غاز طبيعي مسال غادرتا مضيق هرمز متجهتين إلى باكستان والصين اليوم. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل ما وصفه بالخطر النووي. زياد حلبي من القدس.
4: بعد طول صمت، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا علنيا مع تصاعد الحديث عن اقتراب اتفاق أمريكي إيراني. نتنياهو قال إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل الخطر النووي الإيراني بالكامل عبر تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران. كما أكد ترامب بحسب البيان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما في ذلك على جبهة لبنان. لكن في إسرائيل يسود قلق داخل المنظومة الأمنية من اتفاق قد يمنح النظام الإيراني حصانة سياسية وفرصة لإعادة الترميم قوته بالكامل بعد الحرب وبقاء طهران على عتبة القدرة النووية. وفي الوقت نفسه يضغط نتنياهو للحصول على حرية عمل عسكرية أوسع في لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وعبر الأمين العام لحزب الله لبناني نعيم قاسم عن أمله في أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وأن يشمل لبنان. قاسم شدد من جهة أخرى على رفضه الكامل لأي طرح لنزع سلاح حزب الله، وانتقد بشدة الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص وبشأن تفاوضها المباشر مع إسرائيل.
5: كيف تقف الدولة ضد شعبها؟ كيف تلتقي بالهدف السياسي مع العدو الإسرائيلي؟ والله شيء عجيب، تنازل تلو التنازل، ثم بعد ذلك تلوحون وتتحدثون حصرية السلاح حصرية السلاح، وإذ باثنان آذار بيطلع معكم أنه تجرموا المقاومة وتعتبروا شعبكم المقاوم، تعتبروا هذا المكون الكبير مع كل أنصاره وأحبائه أكثر من نصف الشعب اللبناني هني خارجين عن القانون، لأنه عم بيدافعوا عن أرضهم وعم بيدافعوا عن نفسه. أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة وأن تكون مع شعبه.
1: وندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتصريحات الأمين العام لحزب الله التي أيد فيها إسقاط الحكومة اللبنانية على خلفية تفاوضها المباشر مع إسرائيل، واعتبر روبيو أن نعيم قاسم يحاول إثارة الفوضى في لبنان. لبنان حيث أعلن الجيش الإسرائيلي هذا الصباح عن مقتل جندي خلال القتال في جنوب هذا البلد أي لبنان، وعن إصابة آخر بجروح بالغة في نفس الواقعة أو في الواقعة نفسها، وتم نقله إلى المستشفى. يأتي ذلك على وقع ضربات إسرائيلية تواصلت في الساعات الأخيرة على جنوب وشرق لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. فلانتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
6: أكثر من 25 بلدة جنوبية تعرضت للغارات، بينها تلك التي تم إنذارها شمال نهر الليطاني، 13 منها تقع في قضائي صيدا والنبطية وثلاث في البقاع الغربي. الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة أكثر من 16 آخرين بينهم مسعفون في عرب صليم، البزورية، دوير، جبشيت وغيرها، وأحدثت دمارا هائلا خصوصا في قرى النبطية التي تركزت فيها الضربات. بدوره استهدف حزب الله 14 تجمعاً للجنود والآليات تركزت في معظمها في بلدتي درسريان والبياضة، كما أن صواريخه ومسيراته طالت مقار قيادة اللواء 401 المستحدث وتموضعات لجنوده في دبل، 4 مراكز قيادية مستحدثة وتجهيزات فنية في البياضة، دبابة في الطيبة وآلية هامر قيادية في موقع المنارة، في حين تصدى عناصره لمسيرتين وطائرة حربية في أجواء الجنوب. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
1: هذا في لبنان. أما في قطاع غزة فقد أصابت ضربة جوية إسرائيلية أمس شقة في أحد مخيمات اللاجئين بوسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم رضيع بحسب مسؤولين في القطاع الصحي في القطاع الفلسطيني. رحب الصومال ببيان صادر عن 13 دولة بينها السعودية وقطر ومصر يدين بأشد العبارات قرار جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد فتح سفارة في القدس. منى دويبية.
7: تعتزم سوماليلاند افتتاح سفارة لها في القدس في خطوة تعكس تسارع التقارب مع إسرائيل بعد أشهر قليلة من اعترافها الرسمي بالإقليم كدولة مستقلة، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ إعلان انفصالها عن الصومال عام 1991. في المقابل تستعد إسرائيل لافتتاح سفارة في العاصمة هرجيسة بسبب سفير سوماليلاند محمد حجي، في مؤشر إلى انتقال العلاقة بين الطرفين من مستوى الاعتراف السياسي إلى شراكة دبلوماسية مباشرة. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر افتتاح السفارة المرتقب في القدس بأنه خطوة إضافية مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، موضحا أن سفارة سوماليلاند ستكون الثامنة في المدينة. ورغم أن معظم دول العالم لا تزال تبقي سفارتها في تل أبيب، فإن بعض الدول على غرار الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى نقلت بعثاتها إلى القدس التي تعتبرها إسرائيل عاصمتها الموحدة، بينما ترى الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي أن القدس الشرقية أرض محتلة، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.
1: استنكر وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بشدة تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير تجاه المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة خلال احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية. هذا وخرج حوالي 2000 متظاهر إلى شوارع مدينة بلباو الإسبانية للتنديد بمعاملة شرطة إقليم الباسك لناشطين من أسطول الصمود، وذلك لدى عودتهم من احتجاز في إسرائيل. أعلن حاكم منطقة ياروسلافل الروسية الواقعة بشمال شرق موسكو أن المنطقة تعرضت هذا الفجر اليوم لهجوم بطائرات مسيرة. هذا الهجوم جاء بعد الهجوم الذي شنته روسيا، وهو هجوم واسع أمس بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، وأوقع 4 قتلى على الأقل وعشرات المصابين، بينما أكدت كييف وموسكو استخدام صاروخ باليستي من طراز أوريشنيك القادر على حمل رأس نووية في الضربات. من كييف محمد الزاوي.
8: تلملم أوكرانيا جراحها بعد الهجوم الروسي الواسع بعدد قياسي من المسيرات والصواريخ. تشير السلطات إلى 4 قتلى ونحو 100 جريح بالإضافة إلى أضرار في عشرات المواقع، شملت مباني سكنية ومراكز تجارية ومؤسسات ثقافية بينها متحف تشيرنوبل والمتحف الوطني للفنون. كما أعلنت رئيسة الوزراء تضرر مبنى الحكومة الأوكرانية نتيجة موجة الانفجارات. في المقابل أعلنت أوكرانيا تنفيذ ضربة جديدة في العمق الروسي، قالت إنها استهدفت محطة ضخ وقود في مقاطعة فلاديمير، وهي منشأة تزود منطقة موسكو ومطارات رئيسية بالوقود، وقد تسبب الهجوم بحريق واسع في المنشأة وفق الرواية الأوكرانية. أما سياسيا تتحرك كييف لتدويل الهجوم. وزير الخارجية أندري سيبيها طلب عقد اجتماعات طارئة لمجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو حليف روسيا من التورط في حرب موسكو ضد أوكرانيا بحسب ما أفاد مصدر مقرب من ماكرون. وجاء هذا التحذير خلال أول مكالمة هاتفية بين الرئيسين منذ الأيام الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط فبراير عام 2022. أعلن رئيس الجمعية الوطنية في السنغال مالك نجاي عن استقالته من منصبه في خطوة مفاجئة جاءت بعد حوالي 48 ساعة من إقالة رئيس الوزراء أوسمان سونكو من قبل الرئيس باسيرو جوماي فاي بعد خلافات استمرت لأشهر بين الرجلين اللذين وصلا إلى السلطة قبل 2 وسط آمال شعبية عارمة من السنغاليين. وصرح مالك نجاي المقرب من رئيس الوزراء المقال سونكو أن قرار الاستقالة من رئاسة البرلمان نابع من خيار شخصي على حد قوله. عن دلالات هذه الاستقالة حدثنا تشيغنو بشيخ سو من العاصمة السنغالية دكار، وهو صحفي سنغالي.
9: حسب تقديري فالتطورات السياسية وصلت إلى مواجهة يعني المفتوحة الآن بعد أخذ القرار من طرف رئيس الجمهورية إقالة رئيس الوزراء، فرئيس البرلمان أعلن استقالته ربما ليمهد للطريق لرئيس الوزراء السابق أوسمان سونكو ليحل مكانه. كما تعرفون أن أوسمان سونكو رئيس حزب الباسيف والذي يتمتع بالأغلبية داخل البرلمان، وهذا يفتح السيناريو أن المواجهة ستكون بين السلطة التنفيذية برئاسة جوماي فاي والسلطة التشريعية التي ربما سوف تكون على عاتق أوسمان سونكو. إذن المواجهة ستكون حتما واقعية ما إذا ما اعتمد المجلس الدستوري، لأن فيه بعض العلماء المتخصصين في الدستور يعولون على حصول على صلاحية عودة رئيس الوزراء السابق أوسمان سونكو كنائب برلماني، وهذا يتنافى مع القوانين الداخلية للائحة البرلمانية.
1: استمعتم إلى الصحفي السنغالي تشيغنو بشيخ سو، حدثنا من العاصمة السنغالية دكار. إذن الأزمة مستمرة والسيناريوهات مفتوحة في حال تولي سونكو لرئاسة البرلمان، فقد يعني ذلك مواجهة مفتوحة بين المؤسستين التنفيذية بقيادة الرئيس باسيرو جوماي فاي والتشريعية الجديدة في حال تولى سونكو الرئاسة، إذن برئاسة رئيس الوزراء المقال سونكو، و إذن بين حليفي الأمس إذا صح القول. بذلك نأتي إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها واشنطن وطهران تواصلان العمل على تفاهم لوضع حد للحرب، وروبيو يقول إن إبرام اتفاق ما يزال ممكنا ليوم الاثنين بعد إعلان ترامب أنه أبلغ فريقه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق. الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي وإصابة آخر خلال القتال في جنوب لبنان. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: معاريتا تطلعكم على الطقس في باريس والعواصم الأوروبية الكبرى.
0: في باريس الطقس مشمس بشكل عام، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 32 درجة. لندن مشمس بالإجمال، حرارة 33 درجة. بروكسل مشمس بالإجمال، حرارة تصل اليوم إلى 30 درجة بعد الظهر. برلين مشمس بالإجمال، حرارة 26 درجة. روما مشمس، الحرارة 32 درجة. مدريد مشمس أيضا، حرارة 32. أتينا مشمس بالإجمال، حرارة 28 درجة. وأخيرا في لشبونة غيوم متفرقة، الحرارة 25 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب درخان.
0: وفيها رغم أجواء التفاؤل مساء السبت، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني على إنهاء الحرب لم يظهر الأحد، فبعض النقاط لا تزال قيد النقاش.
10: تأخر إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني على إنهاء الحرب وكان متوقعا أمس الأحد بعد أجواء التفاؤل التي سادت مساء السبت، فلماذا التأخير؟ واشنطن وطهران أكدتا وجود بند أو اثنين لا يزالان قيد النقاش، كما أن آلية التفاوض غير المباشر عبر إسلام أباد تستغرق وقتا، ثم أن موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تتطلب وقتا أيضا في انتظار الضوء الأخضر من المرشد. لذلك علق مسؤول أمريكي بأن النظام الإيراني بطيء ومربك بشكل محبط. فيما قالت وكالة تسنيم القريبة من الحرس الثوري إنه لا يزال هناك احتمال لأن يلغى الاتفاق، وعزت ذلك إلى عرقلة أمريكية لبعض البنود. ولم يكشف أي طرف عن مضمون الاتفاق، لكن التسريبات من جانب طهران ركزت على مكاسبها، ومن جانب واشنطن على قبول إيران بالأمر الواقع المفروض عليها. وكان الرئيس دونالد ترامب فاجأ المراقبين بإعلانه أن المفاوضات تجري بشكل منظم وبناء، وأنه طلب عدم التسرع في إبرام اتفاق لأن الوقت في صالحنا كما قال، لكنه شدد على أن مضيق هرمز سيفتح بموجب الاتفاق. وتساءل محللون عما إذا كان تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي ساهم أيضا في تأخير الاتفاق، إذ أكد بنيامين نتنياهو أنه توافق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي على التهديد النووي بالكامل. ورغم أنه من غير المتوقع أن يتطرق الاتفاق الحالي إلى الملف النووي الذي سيخضع لمفاوضات منفصلة في وقت لاحق، إلا أن ترامب شدد على أنه لن يوقع على اتفاق لا يناسب إسرائيل، وأخذ ذلك على أنه إشارة إلى أن واشنطن لا تزال تصر على تضمين مذكرة التفاهم تعهدا إيرانيا بعدم امتلاك سلاح نووي. ومن جهة أخرى قال نتنياهو إن توافقه مع ترامب يشمل حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات بما فيها لبنان، وقد واصلت إسرائيل أمس توسيع نطاق هجماتها في لبنان. على ذلك حملت تصريحات الناطق باسم الخارجية الإيرانية تلميحا إلى مسألتي الأرصدة الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات على أنهما من النقاط التي لم تحل بعد.
1: نواصل معكم تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. من فقرة خبر وتحليل التي سمعتم إليها كان قد قدمها إليكم عبد الوهاب بدرخان، ننتقل إلى الزميلة شيرين ناصر ومعها جولة على الصحف العربية. شيرين، تبدأين من العرب اللندنية، توقفت عند مقال تحت عنوان اتفاق إيران أو اتفاق إيراني أمريكي على الورق وثقة في الهواء.
11: آدم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يوقع على اتفاق لا يحصل فيه على كل ما يريده، وإيران قالت في مناسبات عدة أن الاتفاق الذي يشبه نموذج ليبيا 2003 تخل كامل عن القدرة النووية مقابل الانفتاح ليس على الطاولة. وإسرائيل ترى أن أي اتفاق لا يعالج مسألة الصواريخ والنفوذ الإقليمي هو اتفاق مؤقت في أفضل الأحوال، ثلاثة مواقف لا تلتقي بسهولة في أي وثيقة واحدة. والعالم الآن في مشهد غريب من التفاؤل المتحفظ، وسيط باكستاني متحمس، بيانات أمريكية متفائلة، صمت إيراني مراوغ، وقلق إسرائيلي مكتوم. إذا تم الاتفاق فسيكون اختبارا من نوع خاص ليس للنوايا التي يختبرها أحد للآخر في الدبلوماسية، بل للهياكل. هل تبنى آليات تحقق صرامة بما يكفي لجعل الانتهاك مكلفا؟ وهل تصمم مسارات 60 يوما بعقل لا يغفل ما أغفل من قبل؟ وهل تملك الإدارة الأمريكية الصبر الاستراتيجي اللازم للمضي في التطبيق إلى النهاية؟ أم أن كل شيء مرهون بدورة انتخابية أو تغريدة؟ الاتفاق منجز في معظمه كما قال ترامب، وثقة لا تزال معلقة في الهواء.
1: بالإضافة إلى هذه التساؤلات الكثيرة التي أوردتها شيرين وكانت في مقال في العرب اللندنية، القدس العربي في مقال لها أيضا تساءلت هل سيشكل اتفاق أمريكا إيران ضربة لإسرائيل؟
11: مثلث الحرب الأمريكية الإسرائيلية أعلانا عن شراكة بين نتنياهو وترامب في اتخاذ القرار، لكن تداعيات الحرب أدت إلى تغير كبير في هذا الموقع، وذلك بعد تعثر الأهداف الكبرى لنتنياهو على رأسها إسقاط النظام في إيران وتدمير البرنامج النووي وإنهاء الصواريخ الباليستية. ما حصل فعلا هو بروز استعصاء هرمز الذي فاجأ دونالد ترامب كما قال بنفسه، بالتزامن مع ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة وتراجع المخزون التسلحي لأمريكا وارتفاع أسعار النفط. كان نتنياهو مهندس الحرب الأمريكية الإسرائيلية، تقول القدس العربية على إيران، والذي نجح في شد ترامب إلى أجندته التي كان يحرض عليها لعقود. وعليه فأن أي اتفاق أمريكي إيراني جديد سيكشف عن خسارة فعلية لنتنياهو شخصيا، ويمثل إعلانا عن عودة إسرائيل إلى مقعد الركاب بعد أن كان هو السائق الفعلي لتلك الحرب.
1: إلى الديار اللبنانية، وتوقفت فيها عندما قال كاتبه تناول كواليس أجندة وفد الجيش اللبناني إلى واشنطن.
11: أكدت مصادر آدم، هذه المصادر مطلعة على تفاصيل هذا الوفد لميشيل نصر في الصحيفة، أن التعليمات الصادرة المعطاة لأعضاء وفد الجيش اللبناني إلى واشنطن واضحة وحاسمة، لا نقاشات سياسية بأي شكل من الأشكال، والمهمة بحت تقنية وعسكرية. وحول أجندة الاجتماعات، كشفت المصادر أن الوفد سيعيد طرح خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وجعل بيروت خالية من السلاح، مقدما إثباتات على إنجازه المرحلة الأولى المتعلقة بمنطقة جنوب الليطاني، على أن يطالب الجانب الأمريكي بالضغط لفرض وقف شامل لإطلاق النار. كما سيؤكد الوفد اللبناني على جهوزيات الجيش للانتشار في أي منطقة فور الانسحاب الإسرائيلي منها، مطالبا بتفعيل عمل لجنة الميكانيزم، إلى جانب تقديم لوائح مفصلة باحتياجات الجيش اللوجستية والمالية لتمكينه من تنفيذ مهامه الحيوية. إلا أن واشنطن حسب الصحيفة ستضع معادلة صارمة أمام الوفد اللبناني، لا مساعدات مالية، لا انسحاب إسرائيلي، لا دعم دولي قبل البدء بخطوات عملية وملموسة على الأرض يمكن قياسها والتحقق منها.
1: تنهينا هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في العربي الجديد، كاتبه يقول إن السوريين يريدون أشياء كثيرة.
11: نعم آدم، ترى الصحيفة أن المسألة اليوم ليست مباراة بين سلطة ومعارضة، ثمة مشكلة في الاثنين، فالأولى ما زالت تحبو وفي حاجة إلى ترشيد لتعيين أين أصابت وأين أخطأت وماذا يمكن لها أن تفعل لبناء الدولة على قواعد صلبة وقانونية ومؤسسية. وفي الجانب المقابل ينطبق هذا على المعارضة، علما أن هذه غير واضحة المعالم ولا تعبر عن نفسها ببنية واضحة، لذا تبدو مع معزولة أو ليست ذات صدى في الشارع السوري. ومع الأسف فهذا نتاج نصف قرن من محو السياسة وتحريم الأحزاب في سوريا، ونتاج تخبط قوى المعارضة التي بدت ظاهرة للأفراد أكثر منها ظاهرة للأحزاب. المهمة الأساسية اليوم لمن يريد أن يبني أسس الدولة هي بتوجيه القرارات بما يخدم أولويات السوريين، لأن الأهم حاليا أن تدرس القيادة الانتقالية في سوريا قراراتها بطريقة تؤدي إلى بناء دولة مؤسسات تعزز ثقتها بالمواطن. لعل هذا سيكون باختيار الكفاءات للمجلس التشريعي بثلثه المتبقي من دون النظر إلى المحاصصة على حساب الأولويات.
1: كانت هذه جولة على الصحف العربية، عدتها وقدمتها شيرين ناصر.
0: والآن نصل إلى ريبورتاج وهو من القاهرة من توقيع دينا إبراهيم.
1: دينا توقفت عند مبادرة تطوعية لتقديم الدعم التعليمي والنفسي لأطفال غزة الموجودين في مصر.
12: حبيت أكثر إني أدعم لأنه مع المدرسين وهن لقيت صحبات، كنت قاعدة بتعلم أشياء فعلا فادتني.
13: لينا غسان 7 سنوات، فلسطينية من غزة، وصلت مصر في أعقاب حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر من عام 2023. وهنا الذي تتحدث عنه هي مدرسة أحفاد الزيتون التي أسستها المصرية إسراء علي، التي كانت تعمل وتعيش في كندا وجاءت مصر للزيارة في عام 2024، والتقت خلالها بطفل غزي لعائلة صديقة ولم تغادر بعدها.
14: شفت عليه الصدمات وشفت قد ايه هو واخواته كانوا مفيش اي حاجه طريقه للتنفس، ان هم يعملوا كوميونتي، يتعلموا، يتعرفوا على اطفال تانية، وكمان برضو صحتهم النفسيه يعني من اضطرابات ما بعد الصدمه، الاكتئاب، التوتر. فجت لي الفكره، كنت خلاص راجعه على كندا، بس طرحت الفكرة على السوشيال ميديا، ما كنتش فاكرة ان في اي حاجة هتحصل. يعني انا بس قلت اللي عايز يساعد اطفال غزة اللي رأيكم لو جمعنا متطوعين.
15: مين بيعرف يطبخ؟ ستي يا
13: سمحة. مع طرح إسراء للمبادرة المجانية والتطوعية بالكامل، تم تسجيل 2000 حالة طفل فلسطيني راغب في الانضمام، و6000 متطوع في كافة التخصصات، كان من أهمها متخصصو الصحة النفسية لعلاج أعراض ما بعد الصدمة وتشجيع قدراتهم على التعافي.
16: التعلم، التعافي والنمو، هي دي أركان المبادرة. وعندنا جروب ثيرابي، ده بيكون مع الأخصائيين النفس، وعندنا علاج بالفن، وعندنا موسيقى، وعندنا مسرح. الحاجات دي كلها بتشتغل على الصحة النفسية.
17: إنه أنا جد لما جيت هون يعني في كتير أشياء تغيرت، وحصل المبادرة زبط أثر كتير منيح.
13: فراس عيد فلسطيني متطوع، وأمل محمد مدرسة مصرية.
18: أنا قبل أخذنا كورسات في الثيرابيست وكيف نسمع الطالب وفي علم النفس، فكان لنا طريقة التعامل مع الطالب ومع سلوكياته بشكل عام.
19: لو احنا في حصه، لو مدرس في حصه ولقى انه الاطفال مش يعني صحتها النفسيه تطلب اكتر ان هم مثلا يبعدوا شويه عن موضوع الحصه ويعرف يتكلم معهم اكتر او كده، ده بيبقى الاولويه في الحصص بتاعتنا.
13: لا تمنح المدرسة شهادة دراسية بالمعنى المعروف، لكنها تساعد من انقطعوا عن التعليم بسبب الحرب واللجوء، والأهم أنها تمنحهم الأمانة والدمج والربط بالهوية الفلسطينية. بيسان طفلة من غزة.
20: بالمبادرة هاي استفدنا أنه نتعلم التراث الفلسطيني تبعنا، يعني نتعلم نطرز أشياء، يعني مثلا نطرز ميداليات، ملابس، تعلمنا كل إشي، يعني استفدنا من المبادرة هاي كتير.
13: على مدى ما يقرب من عامين بدأت مبادرة أحفاد الزيتون تؤتي ثمارها، وأهمها كما تقول إسراء هي القدرة على إعطاء الطفل الذي عانى ويلات الحرب الإحساس بالأمان. دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية.
2: مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم. كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
0: تمام 6:30 في استديوهات مونتي كارلو الدولية. موجز إخباري جديد مع نجوى بن مبارك.
3: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل مع هذا البلد بطريقة أخرى، مشيرا إلى أن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم. وأضاف الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل، كما شدد على أن هناك أمر قوي على الطاولة من حيث قدرتهم على فتح المضيق وإجراء مفاوضات حقيقية ومحددة زمنيا بشأن القضية النووية. أعرب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم عن أمله في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة ويشمل لبنان، وجدد قاسم رفض حزب الله التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنه من حق الشعب أن ينزل إلى الشارع وأن يسقط الحكومة، فيما اتهمت الولايات المتحدة حزب الله بالعمل على نشر الفوضى في لبنان منددة بتصريحات قاسم. ميدانيا، ورغم وقف إطلاق النار، شنت إسرائيل غارات جوية دامية على جنوب وشرق لبنان، وأعلنت وزارة الصحة مقتل شخصين أحدهما مسعف وإصابة 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين. في الملف الأوكراني، شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف، أوقع 4 قتلى وأكثر من 100 جريح بحسب ما أفادت السلطات، بينما أكدت كييف وموسكو استخدام صاروخ باليستي من طراز أورشينيك القادر على حمل رأس نووية في الضربات. أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينها أكثر من 100 حالة مؤكدة، مع تسجيل وفيات مرتبطة بالوباء في عدة مناطق. ويأتي التفشي الحالي نتيجة سلالة خطيرة لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد. اقتحم مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في العاصمة التركية أنقرة، مستخدمين الغاز المسيل للدموع، وذلك بعد أمر قضائي بعزل قيادته. هذا ووفق مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إغلاق جامعة خاصة مرموقة في اسطنبول في منتصف العام الدراسي بعد موجة انتقادات للقرار. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، العراق يتحرك بالتفاهم مع الشركات الأجنبية لإعادة تشغيل الحقول النفطية المتوقفة، وذلك بالتزامن مع مساع لإحياء التصدير عبر ميناء جيهان التركي كأحد الحلول للتعامل مع أزمة إغلاق مضيق هرمز وتأثيراتها على الصناعة النفطية العراقية. ما هي أسباب دعوة الحكومة العراقية للشركات الأجنبية لاستئناف عملياتها النفطية رغم استمرار إغلاق مضيق هرمز؟
21: تحية طيبة للجميع. أعتقد هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة العراقية بدعوة الشركات العاملة في العراق في القطاع النفطي للعودة مرة أخرى للعمل بشكل طبيعي، أعتقد هي المرحلة التحضيرية بالنسبة للعراق لتجهيز طاقات الإنتاجية وتهيئة المنصات التصدير لاستئناف عمليات التصدير والإنتاج إلى المستويات السابقة مع ما قبل الحرب. قبل الحرب كان العراق ينتج قرابة 4.4 مليون برميل يوميا، وبطاقة تصديرية تتجاوز 3.3 مليون برميل، لكنها انخفضت خلال فترة الحرب إلى ما دون المليون برميل يوميا، وخسارة تقدر ب 5.4 مليار دولار شهريا من عوائد النفط. الشركات حسب رأيي ستبدأ بعملياتها لاستعادة الانتاج، لكن أعتقد أنها ستواجه بعض الإشكاليات التقنية، وكذلك مسألة قدرة العراق على التصدير مرة أخرى. لا تزال المنطقة حقيقة عرضة للصدمات، المضيق لم يفتح بشكل كامل، لا توجد بدائل جاهزة بالنسبة للعراق، المفاوضات حول بوب كركوك جيهان لا تزال مستمرة. أعتقد أن المرحلة هذه مثل ما سميتها هي مرحلة تحضيرية للاستعداد لمرحلة ما بعد فتح المضيق وعودة مسارات السفن كما كانت سابقا.
1: وما هي الأهمية الاقتصادية للعراق في استعادة تشغيل خط أنبوب كركوك جيهان التركي في هذا التوقيت؟
21: نعم، أنبوب كركوك جيهان يعتبر واحد من المنافذ الاستراتيجية بالنسبة للعراق، بالإضافة إلى منصات التحميل البحرية في منطقة الجنوب في البصرة. هذا الأنبوب يستهدف حقيقة تصدير النفط العراقي عبر البحر الأبيض المتوسط ومن ثم نحو الأسواق الأوروبية، لذلك هو يحقق مسألتين: يعطي منفذ إضافي لتصدير النفط العراقي في حال استمر التعطل عبر الخليج، وكذلك يسمح للعراق تنويع الأسواق التي يستهدفها وعدم الاهتمام أو عدم التركيز فقط على الأسواق الآسيوية. الإشكالية هنا أن العراق كانت لديه بعض التباينات والخلافات السياسية والقانونية بينه وبين جانب التركي، أدى إلى إلغاء الاتفاقية التي كانت تسمح باستخدام هذا الأنبوب لتصدير النفط العراقي طوال العقود الماضية. لذلك اليوم العراق وتركيا مطالبين حقيقة لإنجاز اتفاقية وتعاقد جديد لإعادة تشغيل هذا الأنبوب ورفع الطاقة التصديرية من 450 ألف كما كان سابقا إلى ربما طاقة تتجاوز المليون برميل كما ترغب تركيا في هذا الجانب، لأن كلما ارتفعت كمية الصادرات عبر هذا الأنبوب يمكن لتركيا تحقيق عوائد مالية عبر عبور النفط العراقي إلى منصات التحميل في ميناء جيهان. لذلك الأهمية كبيرة بالنسبة للعراق، يعني تنويع مصادر التصدير وكذلك تنويع الأسواق المستهدفة للنفط العراقي.
1: كنت مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
2: صباح مونتي كارلو الدولية، آدم جابرة، ريتا خليل.
1: صباح مونتي كارلو إذن يتواصل معكم هذه الفترة بفقراتها المتنوعة، ومن الفقرات ريتا فقرة الاستهلاك والتسوق، وفيها اليوم إندونيسيا تعيد رسم خريطة تجارة السلع الأساسية وسط توقعات بتداعيات عالمية.
0: نعم، تعمل إندونيسيا على إعادة هيكلة تجارة السلع الأساسية من خلال إنشاء مؤسسة حكومية جديدة ستشرف على صادرات الفحم وزيت النخيل وسبائك الحديد ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، وتهدف الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز الرقابة على الصادرات بعد خسائر كبيرة ناتجة عن التهرب الضريبي وعدم التصريح الكامل بالمبيعات. ويتوقع أن تؤثر هذه السياسة على سلاسل التوريد العالمية، خصوصا أن إندونيسيا تعد من أكبر مصدري الفحم وزيت النخيل والنيكل في العالم، وستكون الصين أكثر المتأثرين لأنها أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، وتعتمد صناعاتها على الموارد الإندونيسية خصوصا في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات. كما أثارت الخطوة مخاوف الشركات الصينية المستثمرة في إندونيسيا، وصفها بعض المحللين بأنها استحواذ عدائي قد يؤدي إلى مراجعة العقود وإعادة توزيع الاستثمارات. وفي المقابل ترى الحكومة الإندونيسية أن الإجراءات الجديدة ستعزز الشفافية والحوكمة وتحمل موارد استراتيجية للدولة.
1: الخطوط الجوية الملكية المغربية تقلص رحلاتها بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.
0: أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية أنها ستعلق مؤقتا عدة رحلات كانت مقررة إلى وجهات أفريقية وأوروبية بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات وارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الطلب. وأدى التوتر في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار وقود الطائرات على مستوى العالم، مما شكل ضغطا على شركة الطيران ودفعها إلى تعليق بعض الرحلات مؤقتا. وقررت أيضا إذن وقف رحلات إلى وجهات أوروبية منها برشلونة وليون وبوردو ومرسيليا وبروكسل وأيضا قالت الشركة أنها ستعلق الرحلات التي تربط المطارات المغربية بعدة مدن أفريقية منها كينشاسا ودوالا وياوندي وليفربول.
2: النشرة الرياضية،
1: وهي اليوم مع صدام صديق.
4: صباح الخير. أدى بختام الدوري الإنجليزي ممتاز كرة القدم بالأسبوع 38 وتتويج أرسنال بالكأس الرابع في البريمير ليج والرابع عشر في الدوري بعد حسم لقب البطولة بنهاية المرحلة 37. رفع مارتين أوديغارد قائد مدفعجية كأس البطولة بالأمس على أرضية ملعب كريستال بالاس الذي شهد المواجهة الأخيرة في الموسم للفريقين والتي انتهت على فوز الضيوف بهدفين مقابل هدف. وعلى الانتصار يؤمن أرسنال الصدارة بالنقطة 85 قبل أن يحتفي رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا باللقب الأول منذ 22 عاما. أرتيتا ثاني أصغر المدربين في تاريخ البريمير ليج الذي يتوج بلقب البطولة بعد سبيشال وان جوزي مورينيو مع تشيلسي موسم 2004-2005. أرتيتا بعد الفوز بالأمس من الصعب وصف الأحاسيس بالكلمات، يا لها من لحظة استثنائية مع كثير من مشاعر الفرح والفخر. الطريقة التي فوز بها باللقب تلخص شعور هؤلاء اللاعبين والسبب الحقيقي وراء هذه اللحظة الساحرة والاستثنائية في صراع الهبوط. أمن توتنهام هوتسبير على بقائه في الدوري الممتاز الموسم المقبل بعد الفوز بالأمس على ضيف إيفرتون بهدف البرتغالي بالينيا في الدقيقة 43 من مقابل هبوط وسام يونايتد إلى الشامبيونشيب رفقة بيرلي وولفرهامبتون، على الرغم من الانتصار في المباراة الأخيرة بثلاثية على ليدز يونايتد. ثاني ترتيب العام مانشستر سيتي خسر في المباراة الأخيرة على أرضي والوداعية لمدربي بيب غوارديولا. من رابع ترتيب العام استون فيلا بهدفين مقابل هدف ودع مؤثر بعد المباراة المدرب غوارديولا والثنائي القائد برناردو سيلفا وقلب الدفاع جون ستونز. غوارديولا أنهى رحلة العشر سنوات والتي توج فيها بعشرين لقبا مع سيتي، ستة منها في الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا في 2023. في ليفربول ودع مؤثر المصري محمد صلاح الذي شارك أساسيا في مباراة الريدز في مواجهة برانتفورد الأخيرة في الموسم والتي انتهت على التعادل بهدف لكل فريق في الأنفيلد، وصنع المصري التمريرة الأخيرة له بقميص ليفربول الذي قاده في تسع سنوات إلى لقب الدوري في مناسبتين ولقب دوري الأبطال. ومع 257 هدفا يعتبر صلاح ثالث أفضل هدافين في تاريخ النادي العريق، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة الإنجليزية في ثلاث مرات كرقم قياسي، وتوج هداف البطولة في أربع مناسبات. أرسنال ومان سيتي ومان يونايتد المنتصر بثلاثي العرض برايتون بالإضافة لأستون فيلا وليفربول الخامس لدوري الأبطال.

0: لا توقف خطف النساء في سوريا. نرحب بك أستاذة روزا.
1: يا هلا، صباح النور.
0: أهلا بك أستاذة روزا. يعني انطلاقا من آخر قضية يعني تشغل منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتثير الجدل اليوم في سوريا، قضية الشابة بتول سليمان، إلى أي مدى تعتقدون أن قضايا كتلك تعكس حجم القلق والخوف الموجود لدى الكثير من العائلات السورية؟
1: طبعا هلا خلينا نحكي من بداية الأمور. يعني نحن تقريبا توثيقاتنا بدأت باختطاف العلويات من شباط 2025 لليوم. يعني في توثيق مئات الحالات من الاختطاف. طبعا الاختطاف عم بيصير بالعموم بسوريا من كل المجموعات السورية، لكن بشكل خاص عم يتم خلينا نقول التركيز أكثر شيء على العلويات، لأنه هنا اللي عم يختطفوا بشكل كبير جدا. واضح من شهاداتنا أيضا أنه عم يتم التركيز أيضا على هويتهم الطائفية، يعني أثناء عمليات الخطف وأثناء الفترة اللي بيكونوا مختطفات فيها أو بعد ما يرجعوا، لأنه في منهم كتير استمرجعوا، يعني ما زلنا مختفيات مختطفات. واضح تماما من الشهادات التركيز الدائم على هويتهم الطائفية. هلأ اللي عم بيصير أيضا أنه أنت عندك أشكال من الخطف، يعني عم بيكون عندك خطف من أجل الفدية وهو جزء قليل من الاختطاف، لكن في عندك الجزء الأكبر هو اختطاف حقيقي على أساس طائفي، يعني أشبه بسبي العصر الحديث، يعني واللي بيتم فيه الاستعباد الجنسي والاغتصاب والتعذيب والإتجار فيهم للبنات وما إلى ذلك من انتهاكات الجسيمة بحق الإنسان والنساء. يعني وهذا اللي صار مع بتول هلا مؤخرا هو صح قضية طلعت جدا إلى الرأي العام وتم تسليط الضوء عليها، لكن هي واحدة من مئات القضايا اللي نحن ممكن يكون الجزء الأكبر منا ما سمعنا فيه أو تم لفلفتة وتكذيب القصة كلياتها ولفلفتة واختراع. طيب. أخرى.
0: اسمحي لي، هناك يعني قضايا موثقة وثقتها مؤسسات حقوقية، هناك تقرير نيويورك تايمز الذي وثق يعني أكثر من 10 حالات، ولكن هناك قضية في غاية الأهمية روزا ياسين حسن. يعني كيف يمكن التمييز بين حالات الاختطاف أو الاختفاء القسري الحقيقي وبين قرارات فردية تتخذها فتيات راشدات قد يفضلن قطع التواصل مع عائلاتهن لأسباب شخصية أو فكرية أو اجتماعية؟ يعني هناك الكثير من الحالات التي نشرت يقال أن الموضوع موضوع اختطاف، ولكنهن يعني فتيات راشدات ولسن قاصرات. هناك يعني شق يتعلق بالحريات الفردية أيضا، كيف يمكن التمييز؟
1: تماما. هلأ بدنا ناخذ بعين الاعتبار شغلتين مهمات. أولا أنه في محاولات دائمة للضغط على الضحايا، على المختطفات وقت بيرجعوا، يعني على الناجيات بين قرسين، وعلى ذوي المختطفات لتغيير دائما سردياتهم، ولحتى لا يقولوا بشكل واضح أنه البنت اختطفت أو البنت تعرضت إلى هذا وذاك. هذا فكرة كتير مهمة وهي توثقت بكثير من الشهادات، والمنظمات الحقوقية الدولية من الأمنستي، من الهيومن رايتس ووتش، ومن أيضا تقرير خبراء الأمم المتحدة والأمم المتحدة، وأيضا يعني الإعلام العالمي مثل نيويورك تايمز أو مثل رويترز حكوا عن هذه القصص. يعني الضغط عليهم لتغيير سردياتهم بما معناه شيطنة الضحايا. في موضوع مهم تاني هذا لازم نحكي، في حالة استباحة كاملة منذ سقوط نظام الأسد، في استباحة كاملة لهذه الطائفة اللي اسمها الطائفة العلوية. يعني أنت عندك لا يحاسب من، لا مين عم يقتل ولا مين عم يستبيح ولا مين عم يخطف، في استباحة كاملة. لذلك طبعا في ناس هن عبارة عن أشخاص مجرمين عم يستغلوا هذا الفراغ الأمني، عم يستغلوا هيدي الاستباحة بأنهم يخطفوا البنات لأسباب فديات مادية. لكن الأساس هو فكرة الاستباحة، لأنه لو لم يكونوا كذلك لم يجرؤ هؤلاء المجرمين. طيب. على فعل ما يفعلونه. وأيضا عفوا آخر فكرة، لأنه سألتني أنت هذا السؤال، يعني من ضمن الشهادات كان واضح كتير الضغط على النساء. السؤال الأهم، لماذا الآن في هذا الوقت يتم الحديث عن نساء العلويات بأنهن على لسان

0: هذه السلطة أنهن يهربن مع عشاقهن، أو يعني الطعن بشرف نساء طائفة كاملة، هدون شاءوا أم أبو مواطنات سوريات، يتم الطعن بشرفهم الاجتماعي أو أنهم هربوا لأسباب اقتصادية.
1: يعني أستاذة روزا ياسين، يعني الموضوع هو ليس موضوع الطعن بشرف، يعني ممكن لأي فتاة سواء كانت علوية أو أخرى أن تقع بغرام شخص من طائفة أخرى وأن تخرج معه، يعني هذا الموضوع يعني هو موجود.
0: أنا بقصد إحالة على التقرير اللي أصدرته اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة، واللي أصدرت تقريره في أواخر أكتوبر أوائل نوفمبر 2025، وقالت فيه أنه لا يوجد اختطاف ولا يوجد مختطفات علويات، وكل النساء يهربن مع عشاقهن يهربن لأسباب اقتصادية.
1: وهنا سؤالي روزا ياسين حسن، يعني أنتم يعني في الحملة، حملة أوقف وخطف النساء السوريات، كيف تقيمون تعامل السلطات السورية مع هذا الملف؟
0: كارثي. يعني أولا من ضمن الشهادات صار واضح تماما أنه هذه السلطة متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر بعمليات الاختطاف والخطف والتغييب القسري بالتأكيد. يعني ونحن اليوم بعتقد أنه كمان لازم نأكد على فكرة أنه هناك سبي أيضا، يعني استعباد جنسي للنساء العلويات. هلق متورطة بشكل مباشر لأنه في كثير شهادات تم صار واضح تماما أنه عناصر من الأمن العام أو عناصر من الفصائل المحلية أو الأجنبية المنضوية تحت القيادة العسكرية لهذه الحكومة المؤقتة متورطين بشكل مباشر بعمليات الخطف مباشر، أو هي السلطة مسؤولة بشكل غير مباشر لأن أول شيء أولا في بعض الأحيان تسهل عمليات الاختطاف، أو أنه هي أول شيء بتكذب وبتنكر ومن ثم بتبرر ومن ثم تضغط باتجاه تغيير سردية الضحايا.
1: هل حاولتم المطالبة بتحقيق دولي روزا ياسين الحسن؟ يعني كيف يمكن التحقق من المعلومات في ظل انتشار شائعات وقصص كثيرة ومقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف يمكن التحقق من كل ذلك؟
0: يا صديقي تم نشر أكيد، يعني هلأ من شوي ذكرت لك ياهم المنظمات الحقوقية الدولية المحايدة والمشهورة بنظافتها عملت أصدرت تقارير بشأن اختطاف العلويات مثل ما قلت لك، سواء هيومان رايتس ووتش أو الأمنستي أو نيويورك تايمز أو رويترز أو البي بي سي أو وما إلى ذلك، عشرات من المنظمات الحقوقية الدولية المحايدة وبالإضافة إلى أيضا الإعلام العالمي المحايد والبروفيشنال تم أصدر هذا الشيء. مو بس نحن اللي عم نحكي هذا الموضوع، في استماتة من قبل هذه السلطة للتمويه وللتكذيب وللإنكار وإلى اختراع سيناريوهات فظيعة من أجل دائما أن هي تنكر عمليات الفتح.
1: نعم أخيرا بدقيقة واحدة وأقل حتى، ما الخطوات العاجلة المطلوبة لحماية النساء ومنع تكرار هذه الحوادث؟ ونتحدث هنا عن فئات قيل أنها مستهدفة كالنساء العلويات، باختصار شديد لو سمحتي.
0: تمام، أول شيء بدنا تحقيق دولي محايد، أنا قلت أنه صار موجود لكن يكون بالفعل بشكل حقيقي ومؤثر وليس عشرات التقارير اللي تطلع وما في شيء بيتغير على الأرض، هي أولا. ثانيا إجبار هذه السلطة على الالتزام بهذا التحقيق والالتزام بحماية النساء العلويات مثلهم مثل أي نساء أخريات، والنساء الأخريات في سوريا يعني جميع النساء بقصد، لكن أنا عم أركز على العلويات لأنهم أكثرهن اشتباحة يعني. والشيء الثالث، أنت عندك اليوم طائفة كاملة عم تتعاقب بنساء، حماية النساء في سوريا خط أحمر.
1: شكرا.
0: أنت عم بتعاقب المجتمعات عبر نساء وهذا كارثي.
1: شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات روزا ياسين حسن، الروائية والناطقة باسم حملة أوقف خطف النساء في سوريا. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم، يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
1: الثانية 10 بالتوقيت الفرنسي.
0: وهيبة خداش،
1: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. إيران والولايات المتحدة تقللان من إمكانية تحقيق انفراجة وشيكا الأولى، تعلن توصلها لنتائج حول العديد من القضايا في المذكرة المحتملة. مع الثانية، الرئيس الصيني خلال لقائه برئيس وزراء باكستان يعبر عن تقديره للدور البناء الذي تطلع به إسلام أباد في التوسط لإنهاء حرب الشرق الأوسط. ووسط ترقب لمصير هذا النزاع، انطلاق مناسك الحج في مكة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أرحب بكم إلى تفاصيلها. قللت واشنطن وطهران من فرص تحقيق انفراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ قبل 3 أشهر، وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال إنه إما أن تتوصل بلاده إلى اتفاق جديد مع طهران أو ستتعامل معها بطريقة أخرى. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إنه في حال إبرام مذكرة التفاهم سيتم التفاوض وضع على بعض تفاصيلها ومواضيع أخرى تتضمن الملف النووي خلال 60 يوما. والمزيد من التفاصيل معك علي الباشا من طهران.
2: ما يطرح حاليا بين إيران والولايات المتحدة هو مذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا، برفع العقوبات بشكل كامل بتخصيب اليورانيوم داخل إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب الإنهاء الكامل للحرب في المنطقة ومنها لبنان، تدخل ضمن إطار الاتفاق النهائي وليس ضمن التفاهم الأولي بين طهران وواشنطن. ولذلك تتحرك إيران بحذر مع السعي للحصول على ضمانات دولية لتفادي أن تتراجع الولايات المتحدة مرة أخرى عن المفاوضات كما حدث في الجولتين السابقتين، أو أن تلجأ إلى بدء الحرب. فتقول مصادر إخبارية إيرانية أنه من دون الإفراج عن جزء مهم من الأموال الإيرانية المجمدة فلن يكون هناك أي تفاهم أولي لبدء المفاوضات. وفيما يتعلق بالملف النووي، لم تعلن إيران حتى الآن أي تعهدات على أن يبحث هذا الموضوع في المرحلة الثانية من المفاوضات. وبحسب ما تقوله تهران، فإن هذين الملفين يعدان من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين. علي منتظر تهران، مونتي كارلو الدولية.
1: وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب وإنهاء الحصار البحري الأمريكي مقابل اتخاذ طهران لخطوات لضمان العبور الآمن لمنطقة هرمز. المتحدث ذاته أفاد أيضا أن مذكرة التفاهم المرتقبة لا تتضمن أي تفاصيل محددة بشأن إدارة المضيق، والأخيرة هي مسألة إيرانية عمانية يتم التفاوض بشأنها مع السلطنة. في جهود الوساطة، وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير المفاوض الرئيسي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي هذا السياق أفاد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تثمن الدور البناء الذي تطلع به إسلام أباد في التوسط لإنهاء حرب الشرق الأوسط. على جبهة لبنان، نفذت إسرائيل غارات مكثفة على المناطق الجنوبية والبقاع الغربية. أكثر من 1.5 مليون تدفقوا إلى مشعر منى اليوم لأداء مناسك الحج، والتفاصيل معك سميرة والنبي.
3: يتوفد الحجاج هذا اليوم إلى مشعر منى في يوم التروية بملابس الإحرام البيضاء، سواء بالحافلات المخصصة أو سيرا على الأقدام إلى أكبر مدينة خيام في العالم، بعد أدائهم طواف القدوم حول الكعبة في المسجد الحرام بمكة، وذلك وسط إجراءات أمنية وتحت مكيفات للتخفيف من وطأة الحر. ويعتبر مشعر منى اجتماع لكل الحجاج على اختلاف مشاربهم في وقت واحد في جبل عرفات غدا، حيث يتوجهون إلى الله بالدعاء. ومناسك الحج هذه السنة تجري في وسط منظومة متكاملة وضعتها السلطات المملكة من الخدمات تروم توفير بيئة آمنة حتى يتمكن الحجاج من أداء المناسك بيسر وسهولة في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالطمأنينة، في وقت ينتظر التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وتحرص السلطات السعودية على إبقاء التوتر الإقليمي بعيدا عن أجواء الحج. وأكد وزير الصحة السعودي خلو موسم الحج من تفشي أي أوبئة أو فيروسات، وطمأن الجميع بشأن المخاوف العالمية. ويقام الحج هذا العام وسط درجات حرارة مرتفعة، يتوقع أن تبدأ من 40 درجة مئوية على الأقل في معظم أيام الأسبوع.
1: شكرا لك يا سميرة. ونختم بهذا الخبر، حيث أصيب حوالي 20 شخصا في مركز تجاري فاخر في وسط طوكيو بعدما رش رجل مادة لم تحدد طبيعتها إلى حد الآن، وهذا وفقا للشرطة والإسعاف. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: مراسي ميشا خليل.

عندما يبدو كل شيء من حولك مظلماً، انظر مجدداً فقد تكون أنت النور. كلمات الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي ترافق هذه الرحلة، وهي رحلة من نوع آخر، رحلة شخصية فيها من الخصوصية والحب ما يجعلها فريدة من نوعها، خصوصاً إذا أضفنا إليها أنغاماً مشبعة بموهبة مؤلفها عازف العود ظافر يوسف. ألبوم جديد لظافر يوسف يحمل عنوان شيراز، ولا شك أن هذا الألبوم هو أكثر خصوصية ورقة وصدقا، لأنه مليء بعاطفة مضيئة وملهمة. إنه إعلان صادق عن الحب والامتنان، يسرد فيه ظافر يوسف القصة الأكثر شخصية في حياته كإنسان وكفنان. إذا كان لابد لي أن أصف ألبوم شيراز فأقول عنه إنه تجربة غنية بلقاء عاصف وحب صاف وتحديات وصمود، كل نغمة فيه محملة بذكريات كثيفة وعميقة تلمس قلب المستمع مباشرة. أحييكم مستمعين وأدعوكم إلى خوض تجربة اليوم، تجربة ألبوم شيراز، برفقتكم في هذا المرسى الموسيقي الذي نبدأه بأول مقطوعة تحمل عنوان روز فريغرنس أو عطر الورد.

0: روز فريغرنس، إذن أول مقطوعة في مرسانا الموسيقي اليوم الذي نخصصه لألبوم شيراز، ألبوم جديد لعازف العود ظافر يوسف الذي ينضم إلينا الآن للحديث عن هذه التجربة الشخصية، تجربة شخصية موسيقية مهنية فنية. ظافر يوسف، أرحب بك في مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا وسهلا.
0: في كل مرة تأتي إلى برنامج مراسي يكون لقاء بالنسبة لي كأنه لقاء عائلي معك ظافر يوسف
1: بالمثل.
0: وتحديدا هذه المرة، يعني ألبوم شيراز ليس ألبوما موسيقيا بقدر ما هو تحفة فنية صوفية بامتياز. تحدثت في البداية عن كونه تجربة شخصية،
1: شخصية بأتم معنى الكلمة. شيراز هي زوجتي وحبيبتي ونور عيني.
0: جميل.
1: يعني لما تعمل موسيقى مرتبطة بشخص قريب جدا، يعني الموضوع يصير شخصيا يعني بعمق. تجربة أكيد ما كانتش كلها جمال كلها فرحة، كانت تجربة صعبة جدا، والحمد لله انه اليوم شيراز من ضمننا والانسبيراسيون اللي بتعطيها لي دائما موجوده.
0: يعني طبعا هذا الوحي بدا منذ اللحظه الاولى التي التقيت بها بشيراز، شيراز فرادي اللي هي مخرجة ومنتجة، وكان لقاء عاصفا. لست أدري إذا كان حبا من النظرة الأولى، ولكن كان هناك شيء.
1: هذا أتركه لشيراز. شيراز يعني عندها قصص كثيرة كيف تقابلنا. أنا لا أجرؤ أن أحكي هذه القصة، لأنه هذه قصة لازم تحكيها شيراز لأنها تراها من زاوية أخرى، يعني فهمت. أكيد يعني لما التجربة، تجربة الحب مع شيراز طورت وصرنا عنا صغار، كان دائما كل يوم يعني وكأنه عندي حظ إنه بكون مع هالإنسان. يعني شيراز أعتبرها ملهمتي لأنها جاية من السينما. السينما يعني فيه نظرة أكثر منه سمع. أكيد أنه السينمائي بيستعمل كتير موسيقى. أنا بعرف شيراز مثلا في أفلامها تقريبا لا تستعمل موسيقى بالمرة، ونظرة شيراز ثاقبة. نظرة شيراز بتشوف العالم بطريقة أخرى اللي أنا لا يمكنني أن أراها. ومن خلال نظرة شيراز، يعني حتى مش من النظرة، حتى السمع، شيراز بتسمع موسيقى أخرى غير اللي بسمعها. يعني مثلا في مقطوعة يمكن نسمعها اليوم، جنراليف كاردن، يعني هذا ديديكاس للمغنية وعازف جيتار إسباني اسمه مانويل إيلولا، اللي عن طريق شيراز اكتشفتهم. يعني شيراز كان بإمكانها أن توجهني إلى أماكن غريبة عجيبة أخرى غير الأماكن اللي دائما بسمعها. يعني فهمت،
0: هي بتكملك يعني.
1: يعني أكثر من بتكملني يعني.
0: ظافر يوسف، يعني هذا الألبوم ولد من لحظة عجز، هل يمكن أن تروي لنا هذه اللحظة المفصلية؟
1: اللحظة هي شيراز مرضت بالكونسير،
0: مرض
1: سرطان، وكانت اللحظة يعني شوك، يعني زي الفاجعة اللي تخليك تقريبا لا تستطيع أن تفكر، تخليك متأمل غير متأمل، مش عارف نفسك شو صار في حياتك. يعني هلا حياتك صارت يعني انقلبت رأسا على عقب. شيراز حسيتها أنه راحت، يعني كنت في المستشفى وهي راقدة، حسيت أن الجسد موجود بس في إشي عم بيطلع. يعني ويعني صعب أني أحكي على اللحظات هذه ولا هي الساعات اللي قضيتها مع شيراز. والشيء اللي ساعد شيراز هو أنها كانت تسمع موسيقى.
0: نعم.
1: يعني أعتبر أنه موقف شيراز هو الموسيقى، وأعتقد أنه الإستوان شيراز بمثابة تثبيت لأنه الموسيقى يعني بتشفي الإنسان، بتخليه عنده دائما أمل، والأمل مهم جدا في الشفاء. يعني
0: نعم نعم. ظافر يوسف، هل هذا الألبوم أيضا صلاة؟ يعني وكأنه هذا المخزون الصوفي وفي هذا التلاقي الروحي مع شيراز تجلى صلاة في هذا الألبوم؟
1: أكيد أكيد، في جانب روحاني، يعني بسميها أكثر منه روحاني. يعني أنا موسيقى تبعي دائما يعني فيها كتير روحانيات. أنا بحس لما أعمل موسيقى بحس وكأني عم بتعبد عم بعمل عبادة.
0: نعم.
1: والاستوانة هذه مع شيراز كانت تجربة غير، لأنه كنت بحس أنه أكثر من أنه روحانيات، كمان أنه بعيش فيلم عم بعمل له موسيقى تبعه. القصة أكيد مش جميلة جدا في الأول، بس لما شيراز صارت منيحة شفت الحمد لله، يعني وقتها النور انكشف على الأرض يعني. فهمت شيراز الاستوانة كانت يعني أكثر، يعني أكيد فيها ميلانكولي نوستالجي، في شوية عمق حزين يعني، أكيد أنه أكثر يميل للروحانيات من أي شيء آخر يعني.
0: نعم طبعا في هذا الألبوم ذكرنا هذه الروحانية التي تأتي أيضا من خلفيتك منذ طفولتك وحتى اليوم، ولكن ما يلفت النظر هو أنه الألبوم مقاطع أيضا، يعني مثل الحياة، الحياة مراحل، وحتى مثل الموسيقى الصوفية التي فيها نوبات، وكأنه هذا طوق نجاة وفيه كل هذه المراحل للوصول إلى النشوة الإلهية في الموسيقى الصوفية وإلى الشفاء في ألبوم شيراز.
1: هذا تعبير رائع جدا على على الاستوانة، لانه اعتبرها، انا بشوف الاستوانة هيك كمان بشوف انه يعني عم نبني مثلا روز فراغرنس، يعني وكانه افتتاح لقراءة قصة.
0: نعم.
1: وبعد بتيجي I Blink Into Eternity، وبعدين الأساس تبع الديسك هو في الوسط، يعني The Epistle of Love، رسالة الحب. والنهاية أكيد مع النهاية مع
0: النهاية مع جنراليف،
1: لا النهاية، لا النهاية مع
0: شجن.
1: شكرا.
0: شجن.
1: يعني تكون يعني وكأنه يعني خلاص، يعني أنه روحي ارتاحت، أنه صار هيك نشوة بعد الوقت العصيب، الوقت الصعب، الجورني اللي مش سهل يعني.
0: بالفعل هي ليست يعني رحلة سهلة، رحلة المواكبة أيضا، مواكبة شيراز في محنتها. التعبير عن هذه الرحلة بالموسيقى، ذكرت I Blink
1: and Eternity.
0: And Eternity أو رفت عين وأبدية، أو غمضت عين إلى الأبدية. ربما نستمع إلى هذه المقطوعة قبل أن نتابع الحديث دائما في برنامج مراسي، ونتحدث طبعا عن ألبوم شيراز، ألبوم خصوصي جدا، فيه من الرقة ومن الصفاء ما يجعلنا نسافر مع ظافر يوسف إلى عوالم أخرى. إذن

0: مونتي كارلو الدولية دائما برفقتكم في برنامج مراسي، نتابع هذا المرسى الموسيقي مع عازف العود ظافر يوسف. طبعا نتحدث معه اليوم عن ألبومه الجديد، ألبوم شيراز، طبعا رحلة موسيقية شخصية بامتياز. إذن ظافر يوسف، بعد تجربة من هذا النوع ينظر الإنسان بشكل مختلف إلى الحياة، فكيف أنت تنظر اليوم إلى هذه الحياة؟
1: يعني يمكن أعتبر نفسي من أسعد الناس على وجه الأرض. يعني الأمل اللي تمنيت إنه شيراز تكون بخير، الأمل الموجود كمان في شيراز الأسطوانة، إنه اليوم بشوف نفسي وكأنه جئت من عوالم تحت الأرض، عوالم المخيفة إلى النور. بالنسبة لي يعني عن جد الحمد لله، يعني بكل رحابة صدر إنه هلا بحب الحياة أكثر، إنه مرتاح، إنه أكيد إنه الحياة صعبة، الحياة فيها دائما لا أمانة في الحياة. يعني يمكن اليوم بس إنك تعيش اليوم تبعك على أساس إنه يعني أجمل يوم، اليوم هيك بدي أعيش كل يوم وكأنه يعني أحلى وأجمل يوم في حياتي. يعني
0: ظافر يوسف، طبعا ذكرنا أنه الموسيقى يعني كانت أيضا الطريق إلى الشفاء، وكانت الوحيدة القادرة إلى الوصول يعني إلى الآخر، إلى شيراز. ماذا اكتشفت في هذا الوقت التي عجزت فيه الكلمات عن النطق بمكنونات القلب؟
1: أكيد الموسيقى بصفة عامة وخاصة بالنسبة لي أنه يعني هي البوابة للعالم، يعني بغض النظر عن تجربة شيراز الأسطوانة وعلاقتي بشيراز، الموسيقى هي البوابة اللي بفوت دائما منها على الدنيا. يعني أنه بكل صراحة يعني أعتز أنني موسيقي، لكن أعتز أنه الموسيقي اللي بيصير حساس لأشياء كثيرة. يعني اليوم أتعامل مع العالم من خلال الموسيقى، من خلال تجربتي الموسيقية، من خلال الروح الموسيقية. يعني أكيد أنه هدية من الطبيعة من الله كونه أنه الموسيقي يصير أكثر حساس للدنيا، وكمان بيعمل أشياء أحلى للدنيا. يعني
0: نعم ظافر يوسف، طبعا الموسيقى التي تؤلفها وتعزفها تنبع من الصمت أكثر من الصوت، وهذا تناقض لفظي لكنه يعبر فعلا عن وجدانية وروحانية معينة في موسيقاك. ماذا يعني الصمت اليوم في ألبوم شيراز؟ يعني هذا الفضاء المشحون بالمعنى في ألبوم شخصي إلى هذه الدرجة؟
1: سؤال جميل جدا. الصمت في الحياة هو عمود كل شيء بالنسبة لي. يعني الصمت عمود أي مشروع حياتي. في الموسيقى الصمت هو العمود الفقري للموسيقى، لأي كومبوزيسيون، لأي مقطوعة موسيقية. في شيراز أكيد الصمت مهم جدا، لأنه تجربة نابعة من صمت شيراز. شفتها وكأنه يعني لا موسيقى لا نفس، يعني أكثر من يعني النفس في صمت، لكن أنه صمت أكثر من أنك لا تتنفس. يعني أعتقد أن الصمت مهم جدا في شيراز، مهم جدا في موسيقى تبعي، مهم جدا في حياتي يعني بصفة عامة وخاصة.
0: على كل حال أنا أعرفه في موسيقاك، لهذا السبب سألت هذا السؤال تحديدا في ألبوم شيراز الذي هو موسيقي ولكن أيضا شخصي. سنتحدث قليلا عن التقنية. أعرف أنك مهووس تقنيا، يعني بطريقة العزف، بطريقة إدارة العازفين معك، ولكن هل في هذا الألبوم مع هشاشة اللحظة العاطفية الصادقة، هل تغلبت على كمالية التقنية وأعطيت مساحة لتلقائية العاطفة؟
1: أعتقد أنه هالتقنية لازم تكون موجودة من أجل التلقائية. العزف مع الموسيقيين أكيد في بروفات، أكيد في مشروع، في أشياء محددة، لكن هذا كله من أجل التلقائية. أنا الموسيقى بحبها لأنها في تلقائية، الموسيقى بحبها لأنها الإشي الوحيد اللي يخليني تلقائي، بالرغم انه كل إشي زي ما حضرتك قلت انه تحضير، انه كل شيء محدد، كل شيء يعني لازم يكون بيرفكت، بس في الاخير هل كل شيء يكون بيرفكت من اجل انك
0: توصل لهالتلقائية
1: اللي هي يعني احلى شيء في الموسيقى. يعني انا بعمل الموسيقى لأجل التلقائية، من أجل هاللحظات التي لا أعرفها، التي أجهلها، لا أعرف ماذا سأعزف، لا أعرف كيف مارك سيتعامل يتفاعل معي يتجاوب معي. وهذا أحلى شيء في الموسيقى، يعني أنه بتخلي الواحد وكأنه هيك أدرينالين، يعني بيحس نفسه وكأنه في إشي عم بيصير أكبر مني. وبعدين هيك بحب هالأدرينالين في الموسيقى، يعني
0: لحظة عدم السيطرة، يعني
1: عدم السيطرة
0: والسيطرة في نفس الوقت.
1: هو أكيد أنه الباجج تبع الموسيقي لازم يكون خلفيته لازم يكون قوية، من أجل أنك في أي مكان وزمان بتكون يعني حاضر، من أجل هذه التلقائية الإلهية الإنسانية العجيبة
0: الكونية
1: الكونية.
0: ربما التلقائية التي أتحدث عنها تلقائية اللحظة كانت في عملية التأليف، يعني في أي لحظة من مسار المحنة الشخصية دخل التأليف الموسيقي، قلت الآن يجب عندي يعني هذا الوحي أو عندي هذه الرغبة في التأليف؟
1: أكيد التجربة خلتني أفكر أنه كيف سأتذكر هذه التجربة، وكيف أنه شيراز ستتذكر هذه التجربة، لكن من جانب أجمل، من جانب
0: مشرق أكثر، متفائل.
1: أنا لما سجلت الاستوانة الوحيد اللي كنت بعرف أنه سيكون اسم الاستوانة والديديكاس الأداء لشيراز، يعني حتى شيراز لا تعرف، حتى الأجون تبعي لا يعرف، حتى المانجر تبعي اللي هي شيراز لا تعرف، حتى الموسيقيين لا يعرفون. يعني كل هذا خليته يعني عندي أنا على أساس أنه بدي يتخمر.
0: نعم.
1: قبل يومين من التسجيل الموسيقيين لا يعرفون الموسيقى، يجهلون الموسيقى بتاتا.
0: اكتشفوها يعني
1: على قبل يومين من التسجيل. دخلنا قاعة التدريبات، تمرنا على الموسيقى، وبعد عملنا يومين استوديو. لما خلصت الماستر قلت أنه خلاص هذا هو شيراز، يعني حملت القصة معي إلى آخر لحظة لكي تكون صادقة.
0: جميل.
1: لكي لا تكون كيتش، لأنه كتير شخصي أنك تعمل استوانة تهديها لزوجتك أم أطفالك اللي هي يومين معك، صعب جدا. أنه خليت إلى آخر لحظة من أجل أنه تكون يعني هادية بأتم معنى الكلمة.
0: يعني أكثر خصوصية ممكنة حملت هذا الاسم معك إلى آخر لحظة. هل يمكن القول أنه هذا الألبوم كتب بصوتين؟ يعني طبعا أنت ألفت الموسيقى، ولكن نستطيع القول أنه شخصين ألفوا هذه الموسيقى، أنت وشيراز، شيراز الموجودة في رأسك.
1: شيراز هي الإلهام، يعني لازم أذكر أنه يعني عن جد وراء كل رجل عظيم امرأة. أنا بقول لا، الأمرأة هي أهم من الرجل، لأن هي اللي بتخليه يكون مشرق. أنا شيراز يعني عن جد يعني بحسها يعني إنسانة غيرت حياتي كليا. الألبوم أكيد مش بس الألبوم، حتى حياتي، حتى اللبس تبعي، حتى كيف أتعامل مع الناس، يعني من خلال شيراز صرت إنسان آخر. يعني أول مرة تجربة كانت مع شيراز كانت اشتغلت معي في مهرجان قرطاج في تونس. قبل مهرجان قرطاج كان ظافر يوسف، وبعد مهرجان قرطاج صار ظافر يوسف اللي تاني. موجود يعني سي غراس آ شيراز،
0: هي الفضل بكل شيء.
1: يعني شوف لما تكون مع إنسانة ملهمة سينمائيا، فن تشكيلي، موسيقى، حياة، طبخ، الحمد لله. يعني هلا بديش أخذ شيراز بالعين،
0: نصيبة بالعين،
1: نصيبة بالعين. بس أنا رجل محظوظ الحمد لله.
0: أنت محظوظ على أكثر من صعيد، وموسيقيا أيضا. يعني أنت أتيت من تونس إلى فيينا، كانت البدايات صعبة جدا، تأثرت بالموسيقى الصوفية كما ذكرنا، بصوت المؤذن، وهناك هذا التأثير موجود في موسيقاك. أنت اليوم تستلهم من هذه الموسيقى الآتية من طفولتك مع هذه الإيقاعات العصرية، جاز، يعني كل الأنواع الموسيقية نجدها في موسيقاك، ولكن هناك لمسة ظافر يوسف بكل هذه الموسيقى. ماذا اكتشفت عن نفسك وأنت تعبر هذه المحنة إلى جانب من تحب؟
1: يعني لما تعيش لحالك المشاكل ما بتشوف المشاكل، وما بتشوف الأشياء ذات الألوان الداكنة
0: الرمادية،
1: تشوفها من الرمادية تشوفها زاهية. لما تكون معك إنسان تحبه، إنسان غير لي حياتي، على أساس أنه وكأنك سحبت الأرض من تحتي، يعني وكأنه يعني شلت روحي مني. بصراحة يعني صعب. لا أتمنى لأي إنسان أنه يعيش هذه اللحظات. أعرف أنه الدنيا ملآنة بمصائب والعالم عم بيمر بمصائب على كل المستويات، لكن المستوى الشخصي دائما بيكون صعب.
0: نعم.
1: لما ترى أقرب الناس ليك وحب الناس ليك عم بيروح منك،
0: ولكن رجع
1: رجع والحمد لله. قلت انه انا اسعد انسان في الارض. نعم. يعني انا حظي هيك الحمد لله يعني. بس بعرف انه كثير ناس ما يعني
0: ما كان
1: هذا الحظ يعني،
0: هذا الحظ،
1: وهذا اكيد شيراز هداء لكل هالناس اللي عم بيعيشوا هالمآسي والتجارب الصعبه في الحياه يعني.
0: سرقت السؤال
1: من فمي. دائما في امل.
0: نعم.
1: يعني انه لازم واحد يعيش بالامل، من غير امل صعب. نعم. يعني
0: ألبوم شيراز هو رسالة حب إلى شيراز، ولكن كما ذكرت إلى كل شخص يعاني في هذه الدنيا. ربما نعزف رسالة حب إلى المستمعين دائما في برنامج مراسي. نتحدث اليوم عن ألبوم شيراز لعازف العود ظافر يوسف. أستطيع أن أقول بأنه هذا الألبوم هو ملحمة موسيقية شخصية صوفية روحانية بامتياز. إذن مقطوعة رسالة حب إلى شيراز.

0: رسالة حب إذن مقطوعة مأخوذة من ألبوم شيراز لعازف العود ظافر يوسف، ألبوم جديد إذن، شخصي جدا، موسيقي جدا، روحاني جدا، يعني ما بعرف، نقلتني إلى مكان آخر. شكرا. ومن الصعب أن أعود إلى الواقع بعد هذه الموسيقى. طبعا يرافقك اليوم مارك بريوخ على عازف البيانو، طبعا موهبة من المواهب الشابة الصاعدة. ربما كلمة عن مارك ظافر.
1: مارك موسيقي مهم جدا بالنسبة لي، لأنه يعني يعتبر من الموسيقيين الناشئين اللي يعبر طريقه بكل جدية، يعني يلهمني. يعني أعتبر أنه البيانو آلة مهمة جدا، بس طريقته العزف وطريقة تفكيره موسيقيا يعني قريبة جدا من عوالم الموسيقية. يعني إلهام صافي.
0: نعم. Il a dit beaucoup de belles choses de vous, Marc Prior. Bonjour.
2: Bonjour.
0: أود بداية أن أسألك عن المرافقة. هل المرافقة بالنسبة لك طبعا على البيانو هي فن الإصغاء قبل أن تكون فن الأداء؟
2: Je crois que accompagner, c'est écouter.
0: يقول أعتقد فعلا إنه المرافقة هي يعني الاستماع.
2: Parce que dans la notion d'accompagner, il y a la notion d'aller avec. Et donc, on ne peut pas accompagner quelqu'un si on n'écoute pas sa direction.
0: جميل. يقول أنه في مفهوم المرافقة هناك أيضا الذهاب معه، ولا يمكن أن نذهب مع شخص آخر دون أن نعرف الوجهة، دون أن نصغي إلى وجهة هذا الشخص. مرافقتك في هذا الألبوم هي أكثر مرافقة لتجربة شخصية. هل صعب مرافقة مشاعر شخص آخر، وتحديدا مشاعر قوية وشخصية إلى هذه الدرجة، يعني مع ترجمتها بنفس الصدق، هذه مسؤولية؟
2: C'est une bonne question. Je crois que il s'agit d'être connecté avec ses propres émotions. Mmh. Et humblement, avec nos propres émotions, on peut essayer de se connecter aux émotions des autres. Mmh. Et quand on a la chance d'avoir un canal aussi clair vers quelque chose de très haut, c'est aucun effort. L'effort, il est avant, il est dans le fait de s'ouvrir. Mais à partir du moment où on est ouvert, il suffit juste de se laisser happer par le canal qui est ouvert beaucoup plus grand.
0: يقول يجب أن يكون هناك اتصال أولي مع مشاعرنا الخاصة، وبالتواضع يمكن أن نتصل فيما بعد مع مشاعر الآخر الموجود معنا. وعندما يكون هناك قناة تربطنا مع الأعلى، وأعتقد أنه في هذه اللحظة بالذات هي هذه المشاعر الصوفية، المشاعر الروحانية، لا يكون الأمر سهلا. المشهود هو قبل في كيفية التعامل مع أو فتح هذه القناة، وفي اللحظة التي تنفتح هذه القناة يصبح طبعا الأمر سهلا جدا. يعني هل هناك بعض المشاعر التي تكون أصعب مرافقة من غيرها؟
2: Je crois que c'est difficile de définir déjà des émotions. Et donc je dirais que de toute manière, un peu comme dans la vie, on n'est pas préparé à ce qui va se passer. Parce que même sur des thèmes qui peuvent être peut-être plus doux, plus intérieurs, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui veut dire que, un peu comme dans la vie, on doit être prêt à tout. Et donc, il n'y a pas de difficulté à partir du moment où on est prêt.
0: يقول يعني أصعب شيء هو أن نحدد المشاعر، ولكن كما في الحياة يعني لا نعرف ماذا ينتظرنا. هناك بعض المواضيع التي قد تكون رقيقة أو عميقة، نتعامل معها بطريقة مختلفة عن مواضيع ربما أكثر خفة. كما في الحياة يجب أن نكون متحضرين لكل شيء. يعني يتحدث بشكل جميل، هو الذي ألهمني ظافر.
1: برافو. يتحدث عن الموسيقى بصدق. يعني جميل جدا انه يعني مارك من اصل فرنسي، من اصل ايطالي وهولندي، لكن موسيقيا انسانيا بحس هو كانه من عائلتي، زي ما بحس انه انسان قريب مني يعني. نعم. هذا يعني اجمل شيء على الارض يعني.
0: نعم. مارك بريور، اذا انت عازف البيانو المرافق لظافر يوسف في رحله اليوم، سؤال اخير، كيف ترى شيراز موسيقيا؟
2: Je crois que, en tout cas, la musique, parce que j'ai aussi la chance de l'avoir rencontrée en vrai, décrit quelque chose de très clair et très beau, qui est beaucoup de générosité, de lumière, de sensibilité et d'amour. Évidemment, c'est quand même le centre de cette musique. Et évidemment, alors j'ai découvert cette musique avant de rencontrer Shiraz.
1: Ah, okay.
2: Et je dois dire que c'est une très belle description. Et qui met à mes yeux en lumière le, effectivement, ce qui est très singulier parfois chez les personnes qu'on aime, c'est leur lumière et leur petit grain de folie, la petite chose spéciale.
0: نعم.
2: Je trouve que c'est très bien représenté.
0: يقول الموسيقى يعني هو التقى شخصيا شيراز ويجد أن هذه الموسيقى تصفها بشكل واضح وجميل، يعني هناك كرم في هذه الموسيقى، هناك نور، هناك حساسية، وهناك حب، والحب هو في نواة هذه الموسيقى، موسيقى ظافر يوسف. يقول بأنه اكتشف هذه الموسيقى قبل
1: التعرف على شيراز،
0: قبل التعرف على شيراز، ويعتقد بأنها تصفها جيدا. يعني في هذه الموسيقى فرادة معينة، لأنه يقول إنه الأشخاص الذين

0: ترامب جونيور هو من المهتمين والذين ساعدوا
1: ابن الرئيس الأمريكي تقصد
0: نجل الرئيس الأمريكي من الذين ساعدوا في إقامة هذه البطولة في لاس فيغاس. ولا ننسى بأن لاس فيغاس هي مدينة المراهنات وألعاب الميسر. ربما تكون هذه البطولات الجديدة التي ربما لها وجه خطر جدا أنها هي جانب من الميسر الرياضي من ناحية المراهنات وغير ذلك في هذا المجال.
1: تماما عاطف.
2: نعم يعني كما ذكر وديع يعني هذه الأرقام القياسية لن تحسب بالنسبة لألعاب القوى. يعني
1: هذه نقطة طبعا أساسية بالطبع يؤكد.
0: لا في ألعاب القوى هي الرقم القياسي الوحيد اللي فشل هذه المرة كان في السباحة.
2: نعم.
0: لكن كل الأرقام المسجلة الاتحادات الدولية لن تعتمد.
1: طب هل هناك بطولات من هذا النوع لاحقة مقررة؟
0: في الفترة السابقة بدأ من عام 2023 أجريت بعض السباقات كما ذكرنا بولمويف هو للمرة الثانية يحطم الرقم القياسي.
2: نعم.
0: وسبقه
2: تمام.
0: في هذا الإطار عداء أسترالي أيضا. لكن العام الماضي أجريت تجربة في أستراليا وأعلن وقت ذاك بأن أيار مايو
2: تمام.
0: الجاري يعني 2026 سيكون انطلاقة النسخة الأولى التي أجريت كما ذكرنا أمس في لاس فيغاس. كانت طبعا صباحا في بالتوقيت باريس او بتوقيت بيروت.
1: الف شكر لك وديع عبد النور.
2: شكرا وديع.
1: دقيقه الاخيره فقط عاطف اذا سمحت لان لائحه المنتخب الاسباني المشارك في اسبانيا في المونديال كشف عنها قبل لحظات 26 لاعب كالمعتاد مع عدد من المفاجآت ابرز ما يذكر غياب كل لاعبي ريال مدريد. لا يوجد أي لاعب من ريال مدريد في هذه التشكيلة ولكن هناك بعض المفاجآت كذلك كوجود مثلا جافي لاعب برشلونة الذي لم نره إلا في بضعة مباريات في آخر الموسم كان غاب بسبب الإصابة. عودة ميكيل ميرينو لاعب أرسنال الذي أيضا أصيب لفترة طويلة وعاد إلى الملعب مؤخرا. نيكو ويليامز موجود بالطبع وكذلك
2: لامين يامال موجود
1: بالطبع أصيب أيضا في فترة أخيرة.
2: نعم.
1: للحراس أوناي سيبون من بيلباو دافيد رايا حارس أرسنال وجوان غارسيا لاعب برشلونة وجود مارك بوبيل مدافع أتلتيكو مدريد وكذلك تحدثنا عن فابيان رويس لاعب باريس سان جيرمان هو أيضا كان غائب بسبب الإصابة لفترة طويلة. المفاجأة الوحيدة ربما مع جناح فيكتور مونيوس المكون في ريال مدريد ولكن يلعب مع نادي أوساسونا.
2: وصدمة ثانية لفريق ريال مدريد هذا الموسم والصدمة أو اللكمة الأخيرة في الدور الإسباني لا يختار لاعب واحد للمنتخب الأسباني.
1: صحيح صحيح.
2: وبذلك نختم وديع إلى الاثنين القادم.
1: إلى الاثنين القادم.
2: شكرا مازن كنت معنا في الإشراف التقني ولكل مستمعي مونتي كارلو الدولية.

0: الثالثة بالتوقيت الفرنسي.
1: وهيبة خداش،
0: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يقول إنه الاتفاق مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا، ويطالب السعودية وقطر بالتطبيع مع إسرائيل في إطاره. وفد إيراني في قطر في مهمة دبلوماسية، ورئيس الوزراء الباكستاني في الصين. بن غفير وسموتريتش يدعوان إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا. الرئيس الأمريكي كتب على منصته تروث سوشيال إن هذا الاتفاق لن يكون إلا إذا كان عظيما، فيما أعلنت طهران أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب، لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب منذ قليل أيضا السعودية وقطر بالتطبيع مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران. والتفاصيل معك علي الباشا من طهران.
2: وسائل الإعلام الإيرانية تحدث بادئ الأمر عن محاولة واشنطن التنصل من الالتزام بالبند المتعلق بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وتحديد آلية واضحة للإفراج عن بقية الأموال الإيرانية المجمدة خلال المفاوضات. وأكدت أن تشدد أمريكا في هذا الملف قد يعيدنا إلى حيث بدأنا. بعدها الرئيس ترامب عاد ليتحدث عن البرنامج النووي الذي يؤكد أن طهران يجب أن تفككه بالمطلق، وهو ما ترفضه طهران، وتؤكد أن مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها مع الوسيط الباكستاني لا تشمل أي تعهد من إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني الذي تم تأجيل المفاوضات حوله إلى مرحلة لاحقة. وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن محاولات الرئيس الأمريكي إضافة بند في مذكرة التفاهم يمنح إسرائيل الحق في تنفيذ هجمات ضد ما تصفه بالتهديدات الأمنية التي تشعر بها من قبل لبنان، وهو ما ترفضه طهران جملة وتفصيلا. خلافات هدد بعدها ترامب باستئناف الحرب، والرد الأخطر أتى على لسان قائد الحرس الثوري الأسبق ومستشار المرشد الأعلى محسن رضائي، والذي توعد بخروج إيران من اتفاقية حظر لانتشار أسلحة الدمار الشامل NPT. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
0: ويتواجد محمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، يتواجدان في الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري، وذلك لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا. هذا ويجري أيضا محافظ البنك المركزي الإيراني محادثات في العاصمة الدوحة بشأن الأصول المجمدة. قال مصدران إن الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مقربين منه في أحاديث خاصة بأن إسرائيل لا تتمتع بقدرة تذكر على التأثير على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران. أما على جبهة لبنان فقد دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينان المتطرفان إتمار بن غفير وبتسائيل سموتريش إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان. والتفاصيل من بيروت معك نقول نصيفة.
3: اليوم هو 25 من أيار ذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، فيما عاد الاحتلال مجددا إلى المنطقة من جراء تورط حزب الله في حربه مع إسرائيل إسنادا لإيران، بأن اقتطعت إسرائيل حزاما جديدا في الجنوب سمته المنطقة الصفراء تسيطر عليه، ولا تزال منذ 2 أذار تقصف وتدمر القرى والبلدات وتمحوها على الخريطة تقريبا بعد تهجير سكانها، ما أحال ذكرى التحرير إلى استعادة الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس جوزيف عون في بيان في المناسبة متجاهلا حزب الله وحتى اسم المقاومة، وصف تحرير عام 2000 أنه كان نتيجة صمود أبناء هذه الأرض وتضحياتهم، على أنه رفع النبرة عالية ضد حزب الله، بتأكيده أن الانسحاب الإسرائيلي مطلب وطني ثابت لا تنازل عنه، تعمل الدولة على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته من خلال جيشه، وهي إشارة مصوبة ضد حزب الله وسلاحه سلاحه وإصرار الرئيس اللبناني على رفض هذا السلاح بعد ساعات على قول الأمين العام للحزب نعيم قاسم في المناسبة نفسها إن حزبه يتمسك بسلاحه وبزوال إسرائيل وأنه ماض في رفض المفاوضات المباشرة. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: في شؤون المنطقة في سوريا أعلنت أحزاب وقوى كردية بارزة رفضها نتائج عملية اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكردية لعضوية مجلس الشعب، معتبرة أن من جرى اختيارهم غداة عملية اقتراع نظمتها السلطات يمثلون أنفسهم فقط. وفي تركيا حذر زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المحتجز في حبس انفرادي من أي تأخير إضافي في حل النزاع مع السلطات التركية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة.
1: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. أتمنى أن تكونوا بخير، بصحة جيدة، أن تكونوا قد بدأتم هذا اليوم بنشاط، بفرح، بتفاؤل. اليوم أستضيف دكتور حكم البلص، الاستشاري في الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة في مستشفى فقيه الجامعي، ومعنا على الخط مباشرة من الإمارات. سنفتح معه الملف التالي: الكولون العصبي، هل هو من منشأ نفسي أم عصبي؟ وأنا سأتابع مع دراسة حديثة تسلط الضوء على محور الدماغ، الأمعاء، وعلى علاقته بالكولون العصبي. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته شاهيناز على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا شاهيناز. وأيضا نتابع مسابقتنا مع دكتور حكم البلص. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سنطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود كالمعتاد. شكرا ريتا، شكرا لتصويرك كل الفيديوهات وأيضا لإخراجك حلقات الصحة المستدامة صوت وصورة. تستطيعون التواصل مع ضيف الحلقة اليوم من خلال الكتابة إلينا على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا، تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. طبعا كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة لها علاقة بموضوع الحلقة. مقولة اليوم هي التالية: الكولون العصبي ليس مجرد اضطراب في الأمعاء، بل هو مرآة صامتة لما يحدث داخل النفس والجهاز العصبي. ماذا تقول أنت دكتور حكم البلص؟ أهلا بك.
1: أهلا بكم مرة أخرى يعني على القناة المميزة وعلى البرنامج الرائع اللي هو طيب على القناة يعني الرائع جدا يعني. شكرا جدا على الاستضافة بداية.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة والمساهمة في مهمة هامة ونبيلة وهي السهر على صحة مستمعينا. تفضل دكتور حكم.
1: شكرا لك. بالنسبة لل يعني المقولة هذه مقولة صراحة يعني حقيقية جدا، وهي منواجهها كل يوم، احنا بنشوفها في منظرنا في العيادات وفي المستشفى. بالنسبة متلازمة القولون العصبي، من اسم اللي هو المتلازمة، فهو عبارة عن مجموعة من الأعراض، منه مرض يعني مرض واحد، هو عبارة عن مجموعة من الأعراض ناتج عن اضطراب في وظيفة الجهاز الهضمي، وهو يعني هو مرض وظيفي بيأثر فيه. فهو ما في عندنا لا التهابات ولا في سرطانات، إنما هو اضطراب في التواصل بين الدماغ والأمعاء، فبيؤدي إلى ألم بطني متكرر مع تغير في الخروج من إمساك، إسهال أو الاثنين معهم. ونحن لنحكي إنه في عنا بشكل عام عن القولون العصبي في عنا كرايتيريا بسموه إحنا روم فور كرايتيريا، اللي هي بتحكي لنا عن بيعتمد على القصة المرضية والمعايير السريرية اللي هي بنعملها لمرضانا مش فقط عن طريق المنظار.
0: نعم. شكرا لك على هذه المقدمة دكتور حكم البلص. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تسلط الضوء على محور الدماغ، الأمعاء، وعلى علاقته بالكولون العصبي.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: إذن أشارت دراسة حديثة أجريت في جامعة بيرغن النرويجية بالتعاون مع مستشفى هوكلاند الجامعي ونفذها فريق من الباحثين المتخصصين في علم النفس الطبي وأمراض الجهاز الهضمي، ونشرت عام 2024 في مجلة بي أم سي لأمراض الجهاز الهضمي العلمية المتخصصة. إذن أشارت إلى أن الكولون العصبي ليس مجرد حالة نفسية أو اضطراب هضمي بسيط، بل هو اضطراب معقد يرتبط بما يعرف بمحور الدماغ، الأمعاء. وهدفت الدراسة إلى فهم العلاقة بين التوتر النفسي والجهاز الهضمي، وكيف تؤثر حالات القلق والإجهاد واضطرابات النوم على أعراض الكولون العصبي. واستخدم الباحثون تقنيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل العلاقة بين الأعراض النفسية والعصبية والهضمية لدى المرضى. أما النتائج فأظهرت وجود خلل فعلي في طريقة تواصل الدماغ مع الجهاز الهضمي لدى المصابين، إضافة إلى ارتفاع معدلات القلق والتعب واضطرابات النوم لديهم، ما يؤكد أن الكولون العصبي يرتبط بعوامل نفسية وعصبية وعضوية في الوقت نفسه، وليس مجرد توتر عابر أو حالة نفسية فقط.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: أعود إليك دكتور حكم البلص، ما رأيك بهذه الدراسة وما هو هذا المحور، محور الدماغ الأمعاء، وأين يوجد؟
1: تمام. الدراسة ما شاء الله يعني دراسة جدا مميزة، وهذه مش من أول دراسة، في عدد من الدراسات منذ سنوات يعني لفهم مبدأ هذا اللي هو البرين جات سيستم، اللي هو التواصل بين الدماغ والأمعاء. فنحن بنشبهها في الدماغ، في الدماغ البسيط الموجود في الأمعاء اللي بيعطينا كونكشن عن طريق السيالات العصبية، عن طريق الإفرازات الهرمونية، اللي هم مرتبطين في حلقة واحدة. يعني أن تغيرت حالتي النفسية راح تأثر على الأمعاء وعلى حركتها وعلى الوظيفة تاعيتها، وإذا صار عندي مشكلة في الأمعاء راح تأثر على نفسيتي وعلى التفكير تبعي. يعني هي
0: حلقة
1: مقفلة جدا. نعم. ويعني لا نعرف من هو الأول، من هو المسبب، من هو يعني نعم. المتأثر،
0: يعني البيضة قبل الدجاجة أو الدجاجة قبل البيضة، صح؟
1: بالضبط.
0: هذا أصعب تمرين.
1: صح. تمام. حتى نحن في يعني في التشخيص المرضى في عنا في القولون العصبي، يعني من أصعب التشخيصات الموجودة عندنا، لأنه هي يعني هو diagnosis of exclusion، لازم نستثني جميع الأمراض الوظيفية الموجودة أو جميع الالتهابات أو التغيرات في فحوصات الدم والخروج، لأن حتى نحكي أنه والله في عنا هلا مرض وظيفي أو القولون العصبي. فهي يعني هي difficult to diagnose، هو سهل انه نحن انه كطبيب اللي هو منه متخصص انه سهل يعطي هذا التشخيص، لكن للاسف هو من اصعب التشخيصات في الجهاز الهضمي، بتطلب منا مجهود كبير. نعم، نشوف نفسية المريض، شو الأشياء اللي عم بتزيد له هاي الأعراض، شو الأشياء اللي عم بتخفف الأعراض، كيف الحالة النفسية اللي عم بمر فيها المريض، وهلا دور كبير في التشخيص عنا في هذه الأمراض.
0: نعم. لماذا يشعر المريض دكتور حكم أحيانا بأعراض حقيقية رغم أن الفحوصات تكون سليمة؟
1: تمام. اللي هي بالنسبة للقولون العصبي، نحن هدول المرضى بيكون عندهم يعني الأمور الوظيفية من حركة الأمعاء فيها مشاكل، إن كانت في الإمساك والإسهال، إن كان في الغازات والانتفاخات. هذه الانتفاخات والغازات بتؤدي إلى أنه عن تضخم القولون، وهذا القولون بيضغط على الحجاب الحاجز، ومن ضمنه بيضغط على العصب العاشر وهو الفيغاس نيرف. فهذه كلها الأعصاب متواصلة مع الدماغ، فبصير عندنا ما يسمى ضيقة في النفس، بصير في عندنا زيادة في طاقات القلب، بصير اللي هو القلق والاكتئاب اللي هو بتابع هذه الأعراض. فهو في تغيرات صارت وظيفية أثرت على المريض فعليا، هو ليس حالة نفسية فقط، تأثيرها أدى إلى أنه يعني يصير زيادة في إفرازات من هالهرمونات، ضغط على العصب العاشر وتحفيز لمركز الدماغ. فهو يعني ناتج عن تغيرات موجودة جسدية، تغيرات أدت إلى التأثير على الأعصاب وعلى المواد اللي هي الهرمونات، فأدت إلى تحط الدماغ في هذا الموقف من الشعور، واللي هو الشعور التعب والديبريشن يعني هذه كلها تابعة للمتلازمة.
0: نعم. هل الأشخاص الحساسون أو كثيرو التفكير هم أكثر عرضة للإصابة بالكولون العصبي من غيرهم دكتور حكم البلص؟
1: بالنسبة يعني بشكل دايركت، هو ما بنقدر نحكي إنه التفكير المستمر له علاقة، إنه أول الأشخاص بيفكروا بزيادة بيكون عندهم بتأثروا لا يعني القولون العصبي، إنما الإجهاد النفسي إن كان ستريس في جميع أنواعه له دور في القولون العصبي، لكن ليس من حتى إحنا نسميه يعني إحنا القولون العصبي لنعطيه هذا الاسم إنه عن العصبية أو عدم الراحة، لا هو أحد العوامل الموجودة، هي مش عامل واحد، هي أحد العوامل اللي بتزيد الإصابة فيه لتعملنا هذه المشاكل يعني.
0: نعم، يا ترى هل التوتر المزمن دكتور حكم البلص يغير حركة الأمعاء ووظائف الهضم؟
1: طبعا.
0: ما الذي يحدث؟ يعني ما هي الآلية يعني؟
1: بالضبط، الآلية هي يعني بكل وضوح أنه التوتر الشديد بغير عنا في تركيبة الميكروبيوم الموجود عندنا في الأمعاء الدقيقة.
0: نعم.
1: تركيب الميكروبيوم بيؤدي إلى أنه تحفيز القولون والأمعاء الدقيقة للحركة السريعة، فبصير عندنا المرضى يشكو من تغيرات انه عم دخول الحمام اكثر، بيشكو انه من وجود الغازات، لانه تغير احنا الميكروبيوم اللي هو خط الدفاع الاول الموجود عندنا في الامعاء يحمينا من هالاعراض كلياتها بسبب الاجهاد، فهذا له دور كبير على الاعراض اللي بحس فيها المريض اللي عندنا.
0: نعم، هل يمكن ان تختفي هذه الاعراض عند تحسن الحاله النفسيه؟
1: سؤال جميل، وهذا اللي هو احنا بنتابع مرضانا في تحسن في الاعراض اللي هي زي ما حكينا في البدايه ليس هي العامل الرئيسي، لكن قد يكون لها مسبب في زياده الاعراض. يعني احنا في كان اكثر من سبب موجود لها المتلازمه، فاذا كان احد الامور اللي هي بزيتها العامل النفسي، فلما تتحسن نفسيه المريض عنا الاعراض بتقل، وبالنهايه يعني هو هرمون السعاده ويعني اللي هو ننصح مرضانا فيها أثناء من الرياضة، عمل الرياضة، تغيير اللايف ستايل هم اللي عايشينه، بيأثر على كثير من الشغلات، وأحدها هي وظيفة اللي هي الجود مايكروبيوم، البكتيريا الميكروبيوم النافعة الموجودة في الأمعاء، وهذا بيحسن نتيجة المرض وبيخفف أعراضه من الموجودة حاليا في مرضانا.
0: نعم، هرمون السعادة موجود أيضا في الأمعاء صح؟ إذا لم أكن
1: نعم، هو يعني بالضبط هو هرمون السعادة موجود، حتى احنا نحكي عنه بس السيروتونين، ونحكي عن الدوبامين، ونحكي عن شغلات كثيرة، لكن هي كلها يعني متواصلة مع بعضها البعض، إنه إذا كانت في راحة نفسية في تحسن في الأمور فهذا بيحسن إفرازه من جميع الأماكن.
0: يا ترى هل العلاج النفسي قد يكون أحيانا جزء أساسي من العلاج؟
1: في عنا نحن من مرضانا من حالات المستعصية أو العصيب اللي هي ما بيتحسنوا على فئات معينة من العلاج، بنعطيهم ننصح إحنا يشوفهم أطباء نفسيين يقدمون لهم الرعاية الصحية ورعاية نفسية صحيحة. ويعني حتى بذكرها من الحالات، أنا قبل فترة بسيطة كانت في عندي مريضة صغيرة في العمر، يعني كانت تشكي من أعراض ألم عدم راحة، و14 سنة و15 سنة هي عمرها يعني.
0: نعم.
1: فعم تشكي من أعراض وعدم تحسن، فمن ضمن العلاجات أعطينا علاجات مختلفة، ما في كان تحسن زائد، فالحمد لله يعني تواصلنا مع زملائنا في أطباء النفسي، شافوها كتبوا لها أدوية تحسنت كثير المريضة، وحتى زارتنا قبل فترة بسيطة بتشكر إنه يعني فكرنا خارج الصندوق، نحكي نحن ما بدنا نكون كجهة أخصائيين أو استشاريين جهاز هضمي، مركزين إحنا والله على الجات الألون يعني على الأمعاء في حد ذاتها، على الكولون كمرض يعني هو بس للجهاز الهضمي، بالعكس هو عبارة عن مجموعة أعراض، مجموعة أمور لازم نستشير زملائنا في التخصصات المختلفة، ومنهم استشاريين الأعصاب واستشاريين النفسي الطب النفسي يعني.
0: نعم، ما الفرق دكتور حكم البلص بين الكولون العصبي والأمراض العضوية الموجودة أيضا في الجهاز الهضمي؟
1: تمام، الأمراض العضوية نحن يعني بتكون عندنا نتائج من الدم والفحوصات، الدم والخروج، بالإضافة إلى المناظير في عندنا تغيرات ملموسة عم نشوفها، نحن في التهابات، في التهاب مثلا قرون تقرحي أو غيره من هذه الأمراض، هذه الأعراض هي يعني structural changes، بنشوفها في تغيرات في المناظير أو في نتائج الفحوصات. القولون يعني القولون العصبي ما راح توفي أي شيء، هو normal results. معظم الأحيان 99% من الأعراض كل من الفحوصاتنا بتكون طبيعية جدا، من فحص الدم، فحص الخروج، المناظير، فحص التنفس اللي نعمله إحنا لللاكتوز، الفروكتوز، والسوربيتس اللي هن الفحوصات التنفس، حتى نستثني إنه ما يكون عدم تحمل أنواع معينة من المأكولات اللي هي سبب في هذه الأعراض، مع إنه هي القولون العصبي بالنهاية هو في أنواع معينة عم بتحفز، في أنواع من المأكولات عم بتحفز.
0: أي مأكولات تهيج القولون العصبي؟
1: تمام، هذا سؤال كثير حلو نسمعه كثير احنا في عيادتنا، وسؤال متكرر مهم جدا. طبعا مهم جدا، يعني لما نبلش نحن نحكي لمرضانا نعطيهم لسته المأكولات، فانا يعني علامه استفهام تظهر في وجوههم، انا شو حناكل بعديها؟
0: طبعا.
1: فهو بالضبط، نحن من الامور اللي ننصح فيها بشكل عام ابتعد عن ما يسمى البصل مثلا والثوم، لانه هذول فيهم ما يعني اثناء تخمرهم بيعطونا الفروكتان، فبيؤدي الى الانتفاخات في الامعاء. العدس، الحمص، البقوليات بحد ذاتها، يمكن شوي نوعا ما في دراسات كبيره، الخبز نحكي بمعنى يعني الجلوتين، اي شيء جلوتين بيؤدي له بسموه المايكرو انفلاميشن، الالتهابات المعويه البسيطه، وهذا له دور كبير في الأمراض كثيرة. في عنا كمان مثلا المحليات مثل سوربيتول، في عنا اللي هن العسل مرات بسبب وجود السكر الموجود فيه، من الفواكه من التفاح مثلا البطيخ والمانجو، هذا اللي بيكون سكر فيها عالي كثير، فبيؤدي إلى أنه تعملنا هذه المشاكل.
0: نعم دكتور، كيف يمكن للمريض أن يخفف تأثير الضغط النفسي على جهازه الهضمي؟ ما هي نصائحك؟
1: التخفيف الاسترس هو بيكون في أسباب كثيرة، نحن نحكيها دائما، يعني المكان اللي بيكون منه الاسترس حاول يبتعد عنه، لكن في بعض الأحيان ما في إمكانية، إن كان من العمل، إن كان للأسري، للأمور هذه اللي هن أنا يعني لازم نتعايش معها. فمن الأمور اللي احنا بننصح نحن مرضانا أنه يعني الرياضة لها دور كبير جدا. الرياضة إن كانت على مستوى نصف ساعة في اليوم فهذا تعتبر كافي. النقطة الثانية اللي هي احنا اختيار يعني أسلوب لايف ستايل، أسلوب حياة يعني يكون مناسب للضغوطات اللي بنعيشها جميعنا. في عنا
0: يعني الرياضة تفيد في حال المشي
1: طبعاً. كثير من مرضانا اللي دخلوا في الرياضة يعني كان في تغير كلي في حياتهم. وبنعرف أن الرياضة هي بزيد الدوبامين، هرمون السعادة، فهذا كلياته أنه له تأثير إيجابي، حتى طبيعة الأكل، لأنه اللي بيلعب الرياضة معظم الأحيان عم بيحسن، يهتم في أسلوب الأكل، يبتعد عن السكريات، بيبتعد عن الأمور اللي هي ممكن تعمل له عدم راحة، بيكثر من البروتينات اللي احنا بننصح مرضانا من سنوات كثيرة، حتى قبل تغير الهرم الغذائي اللي هو كان يمكن صدمة للناس، وإحنا نحن نحكي فيه من سنوات كثيرة، الهاي بروتين دايت، الغذاء الغني
0: بالبروتين، يعني لم يكن صدمة ربما للمطلعين على التغذية الصحيحة.
1: لا يعني كنا ننصح فيه مرضانا وهم يحكوا لك لا طب شوف الهرم الغذائي، طب نحكم يا عمي أوكي في تغيرات رح تيجي، وفي دراسات كانت قائمة، والحمد لله أنه هذا بالعكس، هذا بأرهابي أنه مبسوطين نحن تغيرت هذه الفكرة ونحن للأحسن صار في ما زالت دراسات قائمة، فهذا كله إيجابي بالنسبة لنا.
0: طبعاً. وما رأيك بحمية فود ماب؟ يعني إقصاء هذه الأطعمة لمدة 6 أسابيع ومن ثم إعادة إدخال بعض الأطعمة اللي ذكرتها تدريجياً للوصول إلى مرحلة التخصيص، تفضل.
1: صح، فود ماب هاي من كثير من الأمور ننصح فيها إحنا مرضانا، حتى هي لو فود ماب اللي هم ننصح منهم إحنا مرضانا يتبعوا هالحمية، لأنه في لها نتائج يعني جيدة نوعا ما، مش كاملة لكن في نتائج جيدة. لأنه اللي ننصح فيه أهم إشي إنه ما يصير عندنا أخطاء شائعة، اللي هم كثير من الناس بقولك أنا لو فود ماب رح أمشي عليه مدى الحياة ورح أمنع حالي من كثير من الشغلة، فهذا للأسف يعني مش صحيح. حتى في بعضهم يعني بيعتمدوا على برنامج أو يعني أماكن على النت بياخذوا المعلومة بشكل مغلوط، يعني ما بيبعدوا عن استشاريين التغذية اللي بيعطونا فكرة صحيحة كيف طبيعة الأكل، ما بيستشيروا استشاريين جهاز الهضمي شو طبيعة الأكل، نبعد عن أكلات معينة، فهم بياخذوا ماش يعني قوائم عشوائية من الإنترنت وبيمشوا عليها. فنحن بننصح مرضانا لا، تابع مع الطبيب تبعك، تابع مع أخصائي التغذية تبعك، شو طبيعة الفود ماب، كيف هو الفترة 6 أسابيع مش فترات طويلة، حتى لما نرجع الأكل نرجع سلولي الكميات بطيئة شوي شوي، وما يكون إنه يعني بعد فترة هو المريض نحكي من مريض لمريض بيفرق عنا. ففي أكلات للمريض بقولك أنا ما برتاح لها حتى لو رجع لها بكميات بسيطة، فبنحكي له أوكي هذه لازم نبتعد عنها. في بعض المرضى لا، لما ندخلهم على الأكل بكميات بسيطة طلع في تحسن كثير، فبنحاول نزيد هالفترات اللي بعديها، ففي الحمد لله بيتعود الجسم فبتحسن على هاي الأعراض.
0: نعم دكتور حكم البلص، هل تطورت أدوية الكولون العصبي ما زالت هي نفسها، وهل تسبب التعود؟
1: نحن الأدوية في تطور بشكل دائم، وهذا الشيء كثير يعني مريح لنا ومريح لمرضانا كمان، يعني لأنه شركات الأدوية ما زالت بحوثها قائمة والأطباء ما زالوا يعني في بحوث مستمرة لتحسين الأدوية. طبعا نحكي عن سنوات نحن في تطور في الأدوية في طبيعتها، من حتى السايد إفكتس لها التأثير السلبي لها عم بقل، يعني فالتطور ما زال موجود. هل هو كافي؟ للأسف نحكيها لا، لسه مش كافي، بحاجة إلى عدد من البحوث مستمرة لتعطينا نتائج ممتازة، لأنه لسه في نحن يعني مرضى عنا عم بيشكوا رغم أنه بنستخدمهم الأدوية الموجودة حاليا ليست كافية لعلاجهم بشكل كامل للأسف.
0: نعم شكرا جزيلا دكتور حكم البلص على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا اليوم. طبعا سنعود إليك مع أسئلتهم وسنأخذ الأجوبة منك، هي كثيرة جدا، يعني لا أعلم إذا كانت النصف ساعة ستكون كافية للرد عن كل الأسئلة، ولكن سنحاول. شكرا جزيلا لك دكتور حكم بلص على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونت كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. أذكر مستمعينا أنه في رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، ورقم الاستوديو للتواصل مع ضيف الحلقة اليوم وطرح الأسئلة عليه. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا لكم سلفا على التفاعل معنا. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج. شكرا شهيناز في قسم التنسيق. نعود إليكم إذن بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيف العزيز دكتور حكم البلص، الاستشاري في الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة في مستشفى فقيه الجامعي. هو معنا على الخط مباشرة من الإمارات. معه فتحنا هذا الملف، الكولون العصبي، هل هو من منشأ نفسي أم عصبي عضوي؟ إذن ونتابع معك دكتور حكم البلص، نأخذ أسئلة مستمعينا الآن، وسنبدأ برسالة صوتية وصلتنا من العراق، نستمع إليها.
2: مرحبا، ألف ألف تحية لسونيت العزيزة وضيفنا العزيز.
1: شكرا.
2: ما هو تأثير الجلوتين على صحة الأمعاء وعلى صحة القولون؟ وهل عدم النضج الخبز التأثير على صحة الأمعاء وسوء الهضم؟ تحياتي.
1: شكرا.
3: طبعا الجلوتين، أي جلوتين موجود في الخبز له تأثير على صحة الأمعاء بشكل يعني دائم. احنا الجلوتين بيعملنا ما يسمى المايكرو انفلاميشن، الالتهابات البسيطة على الأمعاء. فهذه الالتهابات اللي بتأثر ممكن تزيد عندنا أعراض القولون العصبي وبتعملنا هذه المشاكل. اما ان كان طريق طبخه صراحة ما في عنا دراسة واضحة، إنما هو وجود الجلوتين في الخبز وله تأثير. فمننصح نحن مرضانا فيه عدد من أنواع من الخبز اللي هنا الجلوتين فري، لما بيكون فيها الجلوتين إطلاقا، أو الجلوتين إندكس بيكون عندها قليل جدا في أنواع من القمح اللي غير معدل جينيا نحكي عنها، هذه بننصح فيها نحن مرضانا يأخذوها، لأنه أي نوع من الجلوتين يعتبر هو سبب رئيسي في تهيج القولون واللي هو الالتهابات البسيطة أو غير المحسوسة في الجسم.
1: شكرا دكتور حكم. نواصل معك، وسؤال وصلنا من النرويج، سؤال من مستمع لنا هناك بيقول: هل جيوب الكولون تؤدي إلى الكولون العصبي؟ هل هناك دواء لاضطرابات الكولون ينصح بها الدكتور؟
3: بالنسبة لجيوب الكولون، هي بالوضع الطبيعي ما بتعمل بشكل دايركت قولون عصبي، لكن من الدراسات اللي هي كانت موجودة من ضمنها وجود الأكل في جيوب القولون ممكن يزيد عملية الفرمنتيشن، التخمر اللي احنا موجود عندنا حاليا وتعمل هذه الأعراض. وهي سببها الرئيسي إن كان هو الإمساك المزمن أو طبيعة الأكل، فهذه كلها أعراض متكاملة، لكن بشكل دايركت يعني صراحة ما في دراسات واضحة أثبتت ذلك.
1: نعم، شكرا. نواصل معك دكتور، وأيضا أسئلة كثيرة وصلتنا حول موضوع الحلقة اليوم. من الكويت، تحية لك وللدكتور الكريم حكم البلص. زوجتي عمرها 80 سنة مصابة بتشمع الكبد، ولكنها الآن تشكو من ألام شديدة في مفصل الرسغ والأصابع، وعند أخذ حبة واحدة من فولترين 50 يخف الألم، ولكن ينقطع البول، وأنا أخاف من تأثير الفولترين على الكبد أيضا، وأخاف أن تؤذي كبده وأمنع من الاستمرار في أخذ هذا الدواء. ما رأي الدكتور؟
3: صحيح جدا جدا، الفولترين يمكن من أدوية اللي هي تعطي نتيجة سريعة للمرضان، خصوصا عندهم مشاكل في المفاصل، لكن للأسف لها تأثير شديد جدا على الجهاز الهضمي، على الكلى، وخصوصا في مرضى تشمع الكبد، لأنه في عندهم دائما مشاكل مع الكلى. فرجاء يبتعد عن هذه الأدوية أو تبتعد عن هذه الأدوية، لأنه لها تأثير شديد جدا، ولا سمح الله بينتهي مرضانا في غسيل الكلى ومشاكل ضخمة. فإن شاء الله الله يشفيها وعافيها ويبعد عنها، ونترجاها أن تراجع طبيبها وتبتعد جدا عن الفولترين.
1: شكرا. نواصل معك، ومن موريتانيا هذا السؤال: تحياتي لك ولضيفك الكريم، سؤالي: لدي كولون عصبي أتحسس من اللاكتوز، وهل يوجد دواء لحل هذه المشكلة دكتور؟ وشكرا. إذن
3: بالنسبة لللاكتوز، نحن بما أنه في تحسس من اللاكتوز معناته في عندنا مشكلة اللي هي عدم تحمل اللاكتوز. دواء نحن حاليا اللي هم مرضان اللي ما بيقدروا يوقفوا شرب الحليب اللي هو حليب البقر اللي هو فيه تأثير فور البروتينات الموجودة فيه واللاكتوز، ممكن نعطيهم عبوات أو أدوية اللي هي عبارة عن أنزيمات اللاكتيز، على الأنزيمات موجودة، مع مجرد ما يشرب الحليب بياخذ معها الانزيمات بتخفف من الاعراض لكن ما بشيلها بشكل كامل. فنحن بننصح مرضانا انه يبتعدوا عن مشتقات الحليب، يستخدموا اي انواع اخرى ما فيها الحليب البقري، قد يكون حليب اللوز، حليب الشوفان، يعني انواع مختلفه جدا، او اللاكتوز فري ميلك حتى بحد ذاته.
1: نعم، شكرا، نواصل معك. والسؤال وصلنا من سلطنة عمان، من مستمعينا هناك، بيقول: أسعد الله فريق الصحة المستدامة، شكرا لك. سؤالي للدكتور المتميز: كيف نفرق بين الكولون العصبي وسرطان الكولون؟ وشكرا لكم.
3: فرق كبير نحن بين القولون العصبي والسرطان. نحن الله يبعدنا عن أمراض السرطانات كلياتها. بالنسبة للسرطان في حد ذاته أعراضه مختلفة، عادة المرضى بيشكو من آلام في البطن قد تكون مقاربة نوعا ما لما يسمى بهم أعراض القولون العصبي، لكن في عنا تغيرات بنشوفها نحن في فحوصات الدم، فحوصات الخروج، بيكون ايش مختلف جدا عن القولون العصبي. والاهم من هيك عن انه المنظار هو الحد الفاصل في تشخيص الامراض السرطانات او حتى تعطينا التشخيص النهائي للقولون العصبي. فنحن مرضانا لما بيشكو معظمهم او جزء كبير منهم نعملهم نحن المنظار لنتاكد لا سمح الله من عدم وجود اعراض الزوائد اللحميه او حتى اللي هن السرطانات لا سمح الله ولا قدر. فهذه نحن دائما بننصح نعمل منظار خصوصا للعمر ال 45 فما فوق، حتى اللي هو از سكرينينج كولونوسكوبي، على هو يعني على المنظار اللي هو يعني للتاكد من صحه القولون لجميع الاشخاص ذكورا كان ام اناث. العمر اكثر من 45 لازم نعمل اللي هو المنظار، وحتى في دراسات قريبه راح تيجينا راح حتى تبلش من عمر 40 يعني قريبا.
1: نعم، شكرا لك. نواصل معك دكتور. وحورية تتصل بنا من فرنسا، تود أن تتحدث معك. ألو حورية.
4: أهلا وسهلا. أهلا. سيدة الإعلام العربي، ومرحبا بالدكتور، وأشكرك على اختيار الأكفاء دائما مثلك.
1: شكرا شكرا حورية، يعني هذا هدف البرنامج أن نسهر على صحتكم.
4: أنا عندي جيفي ان بانكرياتيت ايغو،
1: التهاب البنكرياس الحاد، التهاب بنكرياس حاد. نعم
4: نعم، وخضعت للعملية البنكرياس، وبعد ذلك كل عام كل سنة تقريبا أخضع لمداخلة بالبنج العام من أجل إزالة الحصى الحصي، لأنني قبل ذلك كنت قد خضعت لعملية إزالة المرارة. أنا مريضة سكري و كنت أخذ أدوية للكوليسترول ولكن أوقفتها. هل هذا عمل ما فعلته صحيح؟ لأنني لم أريد أن أستشير طبيبي الخاص. ومنذ أسبوع أوقفت أيضا فولافاكسين. لست أدري هل الدكتور يعرف يعني نفس الأسماء الأدوية، وإلا أقول له أي مرض هذا. أخاف كثيرا من سرطان البنكرياس لأنه شائع، أصبح شائعا وهو صعب. نعم. أريد أن أعرف ما هي الإجراءات الوقائية الاحتياطية من أجل أن لا يقترب مني سرطان البنكرياس.
1: سلامتك.
4: وأيضا عندي شحمة في الكبد، يعني كيف ممكن أن أزيل هذا الشحم على الكبد؟
1: نعم نعم،
4: شكرا
3: تمام.
1: شكرا لك حورية.
3: السؤال شوي هو يعني متشعب نوعا ما لأكثر
1: نعم
3: من سبب، اللي هي خضعت لعملية جراحة زي ما فهمت للبنكرياس، ما بعرف إذا انشال جزء من البنكرياس أو لا، بسبب التهاب في البنكرياس أو إزالة الحصوات في البنكرياس. نحن بنحكي إنه التهاب البنكرياس المزمن أو اللي بسموه الكرونيك بنكرياتايتس، هذول المرضى عندنا بيشكوا من تكون حصوات في قنوات البنكرياس، فيتم يعني إزالتها إذا كانت تعمل آلام للمريض أو كانت تعمل التهابات متكررة للبنكرياس. التهاب البنكرياس المزمن على المدى البعيد هو الأشخاص بيكون عندهم احتمالية الإصابة في سرطانات البنكرياس أكثر من غيرهم، لكن لا يعني إنه نخاف من هذا الموضوع، إلا لازم الإنسان يعمل بشكل مستمر عن طريق الألتراساوند كان أو الإندوسكوبيك ألتراساوند اللي هو المنظار، تصوير التلفزيون عن طريق المنظار، تقريبا من 6 أشهر إلى سنة. طبعا التصوير العادي اللي هو الألتراساوند اللي هو تصوير تلفزيوني يتأكد من البنكرياس، وأي تغيرات بسيطة بيتم أخذ منها خزعة وبتنبعث ليكون يعني التدخل الجراحي أسرع من عدم الانتظار إله، لأنه بنعرف نحن طبيعة للأسف السرطان البنكرياس هو يعني نوعا ما سرطان صامت، يعني قدومه يعني لما يكون يعمل عندي أعراض بيكون هو في مراحل متأخرة، وخصوصا للمرضى المصابين في التهاب البنكرياس المزمن، فلذلك ننصحهم بالمتابعة وعدم التقصير في المواعيد، لأنه ما هو مهم جدا تعطينا الفكرة عن البنكرياس، ولا سمح الله أي تغيرات بيتم التحرك لها بشكل سريع جدا. بالنسبة للجزء الآخر من السؤال اللي هو الكبد الدهنية، دهون على الكبد بالضبط، يعني الدهون على الكبد من الأمور بننصح فيها مرضانا هي نزول في الوزن، نزول في الوزن من 5 إلى 10% من الوزن الكامل، بالإضافة إلى الرياضة بتساعد كثير في تقليل الشحوم على الكبد. من الأشياء اللي هن بينصح فيها من السبليمنتس اللي يعني في دراسات أوضحت في أنها تأثير على الكبد الدهني، ما يسمى الملكتسل أو السلمارين اللي هو حليب الشوك، نحن ننصح مرضانا يأخذوا يخفف اللي هو الالتهابات في الكبد وبيقلل من تأثير تجمع الدهون على الكبد وعملها اللي هي الالتهابات.
1: شكرا دكتور حكم، بعد عندك أسئلة كتير وباقي من الوقت، يعني ما بعرف شو بدنا نعمل، 6 دقائق. سنأخذ اتصال مصطفى من بغداد. ألو مصطفى، مساء الخير.
5: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا فيك مصطفى، شكرا على الاتصال.
5: الله يسلمكم. تسلمون. ما أريد أخذ من وقتكم هواية. أنا أريد أسأل الدكتور. دكتور أنا عندي قولون عصبي وأستخدم دوسبيتالين. دوسبيتالين طريقة أخذه أنه دا أخذ الصبح قبل الأكل بنص ساعة تقريبا، فهو هل يعني الصحيح أنه يكون استمرار على الدواء يعني طول عمري لو هو فترة وأتركه؟ لأنه صراحة من دا أتركه دي يرجع لي.
3: بالضبط، بالنسبة للاستخدام السبتالين اللي هو بنستخدمه احنا 2 مرات في اليوم تقريبا، مرة في معظم الأحيان اللي هي معظم مرضانا بياخذوا 2 مرات. بالنسبة للقولون العصبي بكل صراحة يعني نحن كل من 2 إلى 3 أشهر بنتابع مرضانا بنعملهم ري أسسمنت، يعني نفحصهم مرة ثانية، بنحاول نوقف الدواء لأسبوع يعطينا الفيدباك إنه في تحسن ولا ما في تحسن، ننصحه بنفس الوقت طبيعة الأكل، طبيعة اللايف ستايل هو في حاليا، هل في وجود رياضة، فهو تقييم المريض كل 3 أشهر يجب أنه نشوف المريض نتأكد أنه من الوضع الصحي فيه حاليا، في حال إذا إمكانية توقف الدواء طبعا هو بيكون أفضل، لكن يعني بكل صراحة معظم مرضانا للأسف معظمهم بيكملوا للعلاجات، لأنه مجرد ما وقف الدواء زي ما تكلمت حضرتك بيكون أنه بترجع الأعراض وما عم بيقدروا يوقفوها، لكن نحن بننصح مرضانا أنه كل 3 أشهر يشوف الطبيب تبعك، حاول فترة أقل أسبوع نشوف ممكن في شغلات سلوكيات ممكن نحسنها ما كان منتبهين المرة الأولى، ممكن أنه عدد الرياضة، أسلوب الرياضة، أسلوب الأكل، شو الأكلات اللي ممكن أنه نخفف منها لتخفف الأعراض، ممكن ما نحتاج هذا العلاج، لأنه يعني الاستخدام الأدوية أيا كانت الأدوية كل دواء في له سايد افكت وفي له أعراض وفي له على المدى البعيد، فلذلك احنا ما في علاجات لفترات طويلة جدا. كل فترة ننصح فيها مرضانا انه يتم تقييم الوضع كل 3 أشهر ماكسيمم، يعني لنتأكد انه في إمكانية توقيف الدواء، لانه بنسعى انه المريض يحول من اللايف ستايل، من اسلوب الحياة تبعه، افضل من انه يستمر على العلاج.
1: شكرا.

أما وعدنا ولا شو؟ نبدأ

mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كافي شو نعمات المطري مايا صباح.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا ولمن ينضم لنا الآن، لعبد المنعم في الهندسة الإذاعية، سلافة في التنسيق، ولك دائما يا مايا.
1: شكرا نعمات، ولكل المستمعين أيضا، ولكل من يستمع إلينا ويستمتع بالمحتوى الذي نقدمه لكم.
0: طبعا هناك فقرات كثيرة سنتابعها في برنامجنا لهذا اليوم. بعد قليل راح نكون مع مدونة اليوم بقلم سناء العاجل الحنفي، سيلفي في المقبرة. يبدو أن السيلفي في كل مكان،
1: الله يستر. وأيضا في كوتشنج راح نحكي عن الاتيكات وأهمية هذه، يعني بعض الأمور والخطوات التي يجب أن نتبعها في رسم العلاقات في مجتمعنا، والبروتوكول مع ريتا الصايغ.
0: لسانات الغنم بروفنسال
1: يعني حامض وثوم، عم بتخيل هيك مع لحمة هيك طرية.
0: خلينا نشوف.
1: الله الله،
0: شفتي؟
1: مع الشيف
0: بس حسن. مش قدامنا، مع الشيف حسين عبد الساتر طبعا، اللي بتحفنا كل الاثنين بوصفاته الشهية. بعد ذلك جولة على موقع مونت كارلو الدولية،
1: وفي الساعة الأخيرة من برنامج كافي شو، إضافة إلى الأخبار، أخبار الفنية وتطورات على الساحة الفنية، رح يكون معنا بمساحة حرة تغطية خاصة في كواليس مهرجان كان السينمائي لإطلالات النجمات، تغطية هيك نأخذكم بها من تصوير وموضة وأمور خفيفة نظيفة.
0: يا جميل الغاية. كنت مايا هناك في طبعا في كان، وقمت بهذه التغطية، وقمت بعمل لقاءات مع الكثير من المشاهير، وطبعا شفت لك هيك فيديوهات كثير كثير.
1: نعم.
0: لذيذة يعني.
1: نعم.
0: وقوية.
1: حلو الأجواء، حلو الأجواء بكان، بعيدا يعني العالم بتشوف المنتجين والممثلين وكل هذه الأمور، ولكن هناك شق كبير في كان، واسع جدا من فعاليات تحصل على موازاة هذا المهرجان، يحضر النجوم، نجوم مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، يحضر الكثير، هنالك أيضا أشخاص، ناس عادي مثلي ومثلك بيسافروا بهذه الفترة فقط على كان. نعم. يستمتعوا بهذه الأجواء.
0: إذن كل ذلك في مساحة حرة. نعم. خليكم معانا، شايفين عملكم اللي عملكم السسبنس حتى تتشوقوا وتبقوا معانا. بس الآن سنستمع لأغنية، يلا.

0: الله ما أريده. إذن وبعد ذلك بعد هذه النغمات الجميلة سننتقل إلى مدونة اليوم سناء العاجي الحنفي
1: بقلم سناء العاجي. طبعا كما نعم. قلتي سيلفي في المقبرة. نسمع
0: سيلفي
1: يلا.
2: عبد الوهاب الدكالي، رحل الفنان ورحلت معه قطعة كبيرة من ذاكرتنا الفنية. رجل لم يكن مجرد صوت جميل، بل كان جزءا من وجدان أجيال كاملة. كان من المفروض أن يكون الوداع لحظة صمت، لحظة احترام، لحظة امتنان لرجل أعطى الكثير للأغنية المغربية. لكن ما الذي حدث؟ حتى القبر لم يعد مكانا للسكينة، حتى الجنازة لم تعد مساحة للحزن النبيل، حتى لحظة الوداع الأخيرة تحولت عند البعض إلى محتوى قابل للنشر والتصوير وحصد المشاهدات. رأينا صور القبر وقرأنا عبارات من نوع هنا دفن عبد الوهاب الدكالي بجوار عبد الهادي بالخياط، وكأننا لم نعد قادرين على احترام أي حدود، لا حدود الموت ولا حدود الأسرة ولا حتى حدود الحزن. المشكلة ليست في أن نحزن لرحيل فنان نحبه، بالعكس، من حق الناس أن يحزنوا، أن يستحضروا الأغاني، أن يكتبوا كلمات وفاء. لكن هناك فرق كبير بين التكريم والاستغلال، بين الوداع النبيل وتحويل المقبرة إلى مشهد رقمي، بين أن نقول شكرا للفنان وبين أن نقتحم خصوصيته وهو في آخر محطة من رحلته. لقد أصبح كل شيء عندنا قابلا للنشر، المرض، البكاء، الجنازة، القبر، حزن العائلة وانكسار المقربين. كأن اللايك صار أقوى من الحياء. أتذكر صورة لشخص أعرفه التقطها بجانب جسد والدته المتوفاة، سيلفي يعلن به الوفاة. أفكر حين يتوفى شخص نحبه، حتى لو كان مريضا جدا وكنا نتوقع الوفاة، هل أول ما سنفكر به هو التقاط سيلفي مع الجسد الميت للنشر على مواقع التواصل؟ وأتذكر جنازة أبي حين حاولت إحدى قريباتي التقاط صورة للجسد المكفن وهو يغادر البيت للأبد. أليست هناك حرمة للميت؟ وما هي فرادة جسد مكفن مقارنة بأكفان موتى آخرين؟ هل كانت ستطالع صورة كفنه مثلا كلما تذكرت قريبها أو اشتاقته؟ أم أنه مجرد مرض أصابنا منذ أن دخلت مواقع التواصل حياتنا؟ الشخص حتى بعد موته له كرامة، وأسرته لها حق في الحزن دون عدسات، والمقبرة ليست استوديو تصوير. ربما علينا أن نسأل أنفسنا متى تحولنا إلى مجتمع لا يكتفي بأن يعيش اللحظة، بل يريد أن يصورها قبل أن يفهم معناها، حتى لو كانت لحظة موت. سناء العاجي الحنفي.

0: نستمر بكفي شو. وأنا حاب هيك أتعرف معاكي، يعني أنتو رحتي على كان،
1: نعم
0: مش هيك؟
1: صحيح.
0: شفتي النجوم، شفتي النجمات، شفتي كل ما يحدث، حسينا شوي هيك عن الأجواء، وشو اللي لفت الانتباه؟ شو لفت انتباهك أكثر شيء؟
1: يعني على عماد كان هيدا المهرجان، شاركت بمهرجانات عدة، ولكن ما يميز كان ضخامة هيدا المهرجان وهيدي المدينة الجميلة جدا على الساحل الفرنسي، بخليكي هيك تسافري كأن حلم، لأنه البحر، عراقة المكان مع السينما، مع الموضة، مع النجوم، مع الجمال، مع الإطلالات، كله على بعضه بيعمل هيك مثل توليفة جميلة جدا، بخليك تسافري على أرض الواقع. يعني حتى لو أنت رايحة شغل بتحسي حالك بعالم آخر بعيد عن ما يحصل لنا في هذا العالم. هلا بالنسبة للأشخاص، اللي الحلو إنه بيصير معك مواقف مضحكة، مواقف صعبة، مواقف فيها توتر، بتلتقي بأشخاص مشهورة جدا على عم تتمشى على الكروازات، ممشى الكروازات الشهير بكان، تاخدي معهم صور، بيكونوا كمان هني بأجواء لطيفة، أجواء صيفية، فالأجواء كلها بتكون لطيفة، حتى لو أنه يعني بيكون في توتر كتير، لأنه رهجة السجادة الحمراء على النجم منها هيني، كل الأضواء عليه، ملايين الناس عم بتشوفه، فأمر صعب، وواكبنا بعد النجوم على تحضيراتهم قبل الصعود إلى السجادة الحمراء، وشفنا المشاعر كيف بيحسوا، توتر، اللوجستيكيات أوقات صعبة كتير، لأنه بيكون في زخم على الأوتيلات لتوصل السيارة، بيخافوا إذا تأخرت السيارة بيبطل في إلهم دخول على السجد، وبدها تحضر حال النجمة، وعندها إطلالتها بتكون من الصبح بكير عم تعمل
0: ما بين الشعر
1: والمكياج، ولا يجي الفستان وبيتأخر أوقات الفستان، أوقات يعني بيصير مواقف مضحكة ومتوتر، ونحن عم نصور هيدي الأجواء، عم نتابع النجمة شو عم بتحس، في نجمات لأول سنة بتكون في نجمات لعشر مرة لإلها،
0: مش نفس الشيء،
1: مش نفس الشيء، وكمان كل نجمة وإلى مكانتها، في نجوم مخضرمين، في نجمات بعدها جداد، فهيدي الأمور كلها هيك خلف الكواليس الناس ما بتشوفها.
0: بس أنت رح تحكي لنا عنها طبعا في مساحة حرة، ولكن أنا حابة أشوف معاكي أحلى طلة أنت برأيي
1: كان في العارضة الفلسطينية الأمريكية بلا حديد، كانت حديث الجمهور بصراحة، لبست على السجادة الحمراء مثل سلسلة فيها خريطة فلسطين ومكللة بمفتاح، وهي إلى رمزية العودة، وبلا الحلو فيها أنه كل سنة بترسل هذه الرسائل.
0: صحيح.
1: المتعددة،
0: يا إما عن طريق فستانة
1: اللي كان بكوفية العام الماضي، والسنة هيدي الإشارة أيضا، إضافة إلى إطلالاتها دايما كمان الملفتة جدا، ولكن هي صاحبة رأي وموقف وقضية، والأنظار كلها دايما عليها، ما هالسنة بلا شو رح تعمل على السجادة الحمراء، وكيف رح ترسل هذه الرسائل اللي هي مقتنعة بها والتي رباها عليها والدها محمد حديد رجل أعمال الشهير. فإذن كان ملفت جدا موقف بلا، ولكن أيضا الإطلالات يعني كان في هيفاء وهبة، والعالم استذكرت كمان هيفاء وهبة لما كانت مع عمر الشريف على السجادة الحمراء، ورجعت بإطلالاتها القديمة وحطت كمان إطلالاتها الجديدة على السجادة الحمراء، فكل أمور هيك، كانت مونيكا بيلوتشي أيضا، كان في هيك نجمات عريقات جدا، وكان في النجمات الشابات الجدد أيضا، في الناس اللي بعد بتحسي المصورين ما كتير بيعرفون
0: يعرفون
1: فكان في هيك شوي هذه التساؤلات من هيدي ولكن نحن لأنه ملمين على مواقع التواصل الاجتماعي منتابع الجدد
0: نعم. جميل للغاية كل ذلك. إذن رح نستمع لك في مساحة حرة حتى تعرفين على أجواء
1: صحيح.
0: كان اللي ما بنعرفها
1: مع ضيوفنا كمان
0: مع ضيوف أكيد رح نستمع لكل ذلك معك. شو رأيك لو هلأ نسمع أغنية
1: يلا
0: وبعد ذلك نكون مع كوتشينج؟
1: مع كوتشينج.

0: من مي سليم إلى الفقرة التالية معك مايا. كوتشينج
1: الإتيكيت وأهميته في رسم العلاقات مع مدربة الإتيكيت والبروتوكول ريتا الصايغ. صباح الخير ريتا.
2: صباح النور، صباح الخير، صباح الأناقة على كل شخص عم يسمعنا اليوم.
1: شكرا لك ريتا. خبرينا يعني قبل ما نغوص هيك شوي بموضوع الإتيكيت، ما معنى الإتيكيت؟ ولما نسمع إتيكيت دغري بيروح بالنا إنه التكلفة، دفع المصاري، الشيء الراقي الغالي، اللوكس، الفخم، لكن بالحقيقة كلمة إتيكيت في العلاقات ما معناها الحقيقي؟
2: أوكي، نحن دائماً لما نسمع كلمة إتيكيت أول شيء بيخطر ببال الناس هو طريقة الأكل أو ترتيب الشوكة والسكينة أو كيف نحن نأكل الأكل بطريقة يعني مرتبة، لكن الحقيقة الإتيكيت هو أعمق وأذكى وأجمل من هيك بكتير. الإتيكيت هو مبني على البساطة، ما هو تصنع أبداً. هو احترام الشخص لنفسه واحترام الشخص للآخرين. ودائما العالم بتفكر انه الاتيكيت هو بس محكوم على الطبقه الراقيه. هو لا مرتبط بالمال نهائيا او بالمظاهر. في ناس بغايه البساطه ممكن نلاقيها او نشوفها عندهم رقي بيخلينا نتذكرهم لسنين. واليوم مثل ما نحن عم نشوف انه صار الاتيكيت كتير مهم بالبيت، مهم بالمدرسة، مهم بالدوام، حتى على السوشيال ميديا. فكمان لبناء علاقات إنسانية لازم يكون وجود الإتيكيت ببناء أي علاقة، لأنه ببساطة هو اللغة الناعمة اللي بتخلي الناس ترتاح لبعضها وتثق ببعضها. أحيانا نحن بنحكي كلمات ممكن الشخص المقابل ينساها، بس ما رح ينسى نهائيا أسلوبنا.
1: صحيح.
2: فدائما بعلاقاتي مع الآخرين لازم يكون في مثل قواعد أو يكون وجود الإتيكيت موجود بعلاقتنا مع الآخرين لحتى يساعدنا كيف نبني علاقات صحيحة. مثل مثلا انطباع أول جيد، بناء الاحترام المتبادل، تقوية الثقة بين الناس، تقليل سوء الفهم والمشاكل، وكمان جعل التواصل ألطف وأسهل بيني وبين الشخص اللي أنا حابة أبني معه علاقة.
1: نعم، وين هذا كمان بيزيد عنصر الاحترام بين الأشخاص، احترام الخصوصية وأيضا احترام الشخص اللي مقابلنا لما نكون عم نتعامل معه بالطريقة الصحيحة.
2: أكيد.
1: شو أكتر شيء هيك عم تلاحظي اليوم خطأ شائع بين التعامل بالناس فيما بعضها؟
2: يعني أكثر شيء أنا عم شوف إنه هو الاستعجال وقلة الإصغاء. ودائما الأشخاص هلأ بالوقت الحالي إنه هني عندهم فكرة إنه أنا لازم أعطي رأيي بغض النظر شو رأي الآخرين فيني بناء على قوة الشخصية. إنه أنا بقدر أحكي شو ما بدي وأنا هيك حرة.
1: إثبات النفس يعني كأن.
2: إثبات النفس. التعامل وبناء علاقة جيدة بيني وبين الأشخاص لازم تكون مثل ما حكينا مبنية على الاحترام، مبنية على الإصغاء. يعني رح أعطيكي مثال إنه شخص بيحكي معك وهو بيكون عم يطلع على التليفون طول الوقت، أو أنت بتكوني عم تحكي فكرة وحابة توصلي لفكرتك وبيجي شخص مثلا بيقاطعك. هاي التفاصيل الصغيرة بتعطي الشعور للطرف الآخر بأنه غير مهم. حتى أحيانا نلاحظ هذا الشيء موجود على السوشيال ميديا. أحيانا الناس تختلف أو بتحب تعطي رأيها بطريقة جارحة خلف الشاشة. ليش؟ لأنهم هن خلف الشاشات وما حدا شايف،
1: بيرتاحوا أكتر
2: بإعطاء رأيهم الجارح. بينما الإتيكيت هون بيعلمنا أن الاختلاف بالرأي ما يعني قلة احترام. ممكن أنا اختلف برأيي مع شخص ولكن بأسلوب راقي وهادي.
1: جميل. يعني أيضا على السوشيال ميديا هنالك طريقة معينة للتعامل وللتواصل.
2: طبعا أكيد. نحن لازم نكون دائما مهتمين بكلامنا على السوشيال ميديا، يكون طريقة حكينا ما نجارحة. أنا أعرف أنه ممكن هذا الشخص حاطط بوست وأنا علق تعليق مؤذي لنفسيته، ممكن هذا الشخص يصيبه أحباط. يعني لازم أنا على طول أفكر بمشاعر الآخرين حتى بكلامي، بتعليقي، بتحركاتي، بتصرفاتي.
1: يعني ممكن كمان يكون نوع من أنواع التنمر في بعض الأحيان.
2: طبعا تماما. يعني لازم نحن نكون
1: واعيين لأنفسنا شو عم نحكي
2: وكمان هلأ منشوف انه صارت السوشيال ميديا هي طريقة للتواصل. يعني قديش في عالم من خلال السوشيال ميديا يعني عملت مشاكل.
1: نعم.
2: انه نحن ممكن نبعث رسالة لشخص ما يرد علينا.
1: يعني هي المشكلة يعني هيدي العلاقات خلف الهواتف وخلف الأجهزة كتير بيصير فيها سوء تفاهم، لأنه بيكون الشخص مش مباشرة عم بيتواصل مع الشخص مقابله، فحتى يعني بعض الجمل أوقات بتنفهم بطريقة خاطئة، بيصير الواحد يعني كمان ما بده يواجه الشخص التاني، وبيصير في سوء تفاهم دايما بالعلاقات من وراء الشاشات الصغيرة. ولكن سؤالي يعني هل الاتيكيت شيء فطري في عنا ولا يجب أن نكتسبه أو نتعلمه، ويجب أن نلتفت إليه أن نعلمه لأطفالنا منذ الصغر؟
2: هو الاتيكيت ممكن نتعلمه نحن وصغار، يعني نعلم أطفالنا هنا وصغار أنه على طريقة احترامهم للآخرين، نعرف أنه نعلم أنه ماما هذا الشخص أكبر منك بالعمر لازم تحترمه. بس هو مع العمر هي بتصير مثل مهارة مكتسبة. يعني أحيانا نبعث رسالة لشخص منحس على حالنا أنه نحن كان الرد أو طريقة الرسالة اللي أنا بعتها لهذا الشخص يمكن كانت شوي حادة أو قوية. مع الوقت أنا بصير أتعلم أنه لا، أنا غلطت بإرسالي لهي الرسالة، المفروض أنه أغير شوي من أسلوبي. يعني الإتيكيت هو ما بيطلب مننا نحن تغيير شخصياتنا، بل هو
1: تحديد أو الاصطناع أيضا، التصنع.
2: أيوة.
1: تصنع.
2: كل ما أنا طبعا، لأنه أنا كل ما القاعدة الذهبية بالإتيكيت كل ما بكون أنا على طبيعتي وببساطة وبعفوية بكون أنا على الإتيكيت. فالإتيكيت هو فقط تهذيب للأسلوب.
1: نعم.
2: يعني بشبهه مثل الألماس. الألماس هو حجر، ولكن وقت نحن نسقل هاي الألماسة بيظهر جمالها. وهيك الإتيكيت تماما.
1: حلو. يعني يجب أن نكون كمان مثال لأطفالنا، نتصرف بهذه الطريقة قدامهم ومعهم لإلهم حتى يتعلموا أنه هذه الطريقة المثلى والمثالية لإلهم بسنينهم المقبلة.
2: طبعا أكيد، لأنه هي تربية، وبعد ما ربي نحن الولد على الأخلاق الحميدة وعلى الصح والشو الصح بالحياة وكيف نحن لازم نتعامل مع الآخرين، هذا الطفل بيكبر وبيصير يعني عنده مبادئ أخلاقية، وهي المبادئ بتتطور
1: حسب يعني تجربات بالحياة
2: وتجارب اللي بيمر فيها، وبيطور من حاله وبيكتسب مهارات لحتى بالنهاية هذا الشخص يكون شخص راقي ويقدر يعمل علاقات مع الآخرين بطريقة صحيحة.
1: بدي أتشكرك مدربة الأتيكيت والبروتوكول ريتا صايغ، شكرا جزيلا على هذه النصائح.
2: شكرا لك.
1: يومك سعيد.

0: وإلى الفقرة التالية معك نعمات.
1: مذاقات من العالم.
2: بس عندنا يكون معنا لهذا اليوم ككل يوم اثنين الشيف حسين عبد الساتر. صباح الخير شيف حسين.
3: كان عماد الله يسعد الصباح الحلو لإلك ولكل المستمعين وين ما كانوا عم بيتابعونا بكل أنحاء العالم عبر راديو مونتي كارلو الدولية، وبداية أسبوع ممتعة للجميع.
2: شكرا لك، وأنت دائما تسعدنا لما تحكي معنا بهذه الإيجابية الدائمة. يا نعمات ولك نعمات يا غادة، عرفت علي، فهذا بسعدنا جدا جدا جدا. شيف حسين، اليوم رح نعمل سنات الغنم بروفانسال. شو قصة هذا الطبق؟
3: قصة هذا الطبق نعم. قصة هذا الطبق ليش اخترته؟ نحن أيام قليلة وتفصلنا عن عيد الأضحى المبارك.
2: ينعاد عليك يا رب،
3: يا رب. نعم. ينعاد عليكم بالخير والصحة والبركة وراحة البال والطمأنينة، ويعم السلام بجميع أنحاء العالم يا رب
2: يا رب،
3: ويكون هيك عيد مليء بالفرح وبالسعادة. أما بالنسبة بتعرفي أنت بهيدا العيد اسمه عيد الأضحى، يعني كل العالم
2: نعم
3: بتضحي، كل العالم 100%. فأنا حبيت اليوم من هالضحية اللي بدنا نضحيها ناخد الفين الخروف، لأن احنا بتعرفي صرنا حكينا كتير عن فخذ الغنم، عن الكتف، عن كل يعني كل القطع الموجودة بالخروف أو بالعجل.
2: نعم.
3: تقريبا صرنا حكينا عنهم، فضل في عنا الفين بس حتى نقول للناس ولنوضح للناس أنه الفين اللي هو طعمته كتير طيبة ومميز وبيتاكل، وإذا بدكم يعني بس ينطبخ على أصوله.
2: نعم.
3: إذا بدنا نحكي أطيب من الكاستليتا أو الريش اللي بتكون موجودة بالخروف. بالنسبة للفين فينا نجيب نحن الفين عجل أو فينا نجيب من الفين الغنم.
2: نعم.
3: ولكن إذا نحن عم نكون عم نعمل سفرة انتبهوا، الفين واحد ما بيقدينا بدنا على القليل نجيب لنا شي خمس لسنات.
2: نعم.
3: ولسان البدو
2: أصل زبطه نقصه. أيوة سمعتي سلافة كانت تسألني على لسان أحد الأشخاص، فهيها سمعت هلأ أكيد.
3: لا امبارح أنا كنت عم بحكي أنا وسلافة عن هذا الموضوع. على كل حال نحن لسان منجيبه،
2: نعم،
3: منغسله كثير منيح، ما منعرضه لماء سخنة، بالماء الباردة أو منيجي منعنه بماء فاترة، لا انتبهوا بدنا نغسله بماء مسعة. بعد ما نغسله بماء مسعة بنحط طنجرة على النار، عم نحكي على لسانات الغنم.
2: نعم.
3: لأن في فرق بين لسان الغنم ولسان البقر، بياخد وقت لسان البقر على النار أكثر.
2: نعم.
3: نعم. فبحطه بطنجرة وبعبي الطنجرة ماي وبحط لسانات على النار لحتى يغلو، تطلع الزفرة عن الوجه، بشيل الزفرة عن الوجه وبضيف المواد المطيبة المعطرة اللي هي الورق الغار، كبش قرنفل، بصل، عود قرفة، جزر، كرافت، شو بيكون متواجد عندكم يا ست البيت من مواد معطرة فيكم تحطوها في هالطنجرة.
2: تمام.
3: بعد ما نحطهم منخفف النار، منغطي الطنجرة. لسان الغنم بده على نار هادية تقريبا ساعتين ل ساعتين ونص، مش بطنجرة الضغط، بطنجرة عادي.
2: نعم.
3: أما إذا بدي استعين بطنجرة الضغط بدهم تقريبا حوالي ساعة وربع معنا بطنجرة الضغط لحتى يستوى.
2: نعم.
3: بعد ما يستوى بشيل اللسان، نعم، وبقشره، الماء ما بكبه خليها معوزة. بشيل اللسان، بقشر اللسان.
2: نعم.
3: وبتركه لحتى يبرد، مش بقطع اللسان هو يكون بعده سخن لأنه بيفرط اللسان.
2: تمام.
3: فبعد ما يبرد اللسان منقطعه ومنحطه بطواية، منحطه بوعاء اللي بدكن ياه. بقشر كمية من التوم، يعني شي 10 حفوط من التوم، ومندقهم أو منطحنهم مع قليل من الملح. بحط قلية على النار وبضيف زيت الزيتون، بقلي التومات قليلا، ومن ثم بفرم كزبرة خضراء. بعد ما أكون غسل الكزبرة بفرمها ناعم وبحطها فوق التومات، منقلبهم، منعملهم سوتيه مع بعض. برجع بستعين بمرق اللسان، المرق اللي طلع عنا اللي سلقنا فيه اللسان، بضيف مرق اللسان للكزبرة والتوم وأيضا بضيف عصير الحامض، بضبط الملح، رشة فلفل أبيض، خليهم يغلوا غلوة، وبشيل اللسان وبشيل الصلصة حطها على السنات وبقدم أطيب صحن السنات بروفنسال.
2: هذا
3: بالنسبة للسنات بروفنسال، ولكن ما منكتفي هون لأنه كمان فيني أعمل أنا السنات فتت السنات، وفيني أعمل أيضا وأيضا ساندويش السنات. فتت السنات نفس الخبرية، نسلق اللسان كمان منشيله منقطعه ومنحطه على حدة. بجيب وعاء، بحط بكعب الوعاء خبز محمص أو مقلي أنتوا اللي بدكن إياه. وبترجعوا بتجيبوا الحمص اللي منكون نحن سلقينه، حمص الحب
2: مسلوق.
3: طبعا نحن بحط الحمص الحب فوق، بس بيكون كتير عم بيغلي. ليه؟ هلا بقلك ليه. منحط نحط الحمص فوق الخبزات، وبحضر صلصة اللبن. بحط 2 كيلو من اللبن، وبضيف لألون 4 معالق كبار من الطحينة، حصين من الثوم، و3 معالق كبار من عصير الحامض، وملح حسب الرغبة. بخلطهم كتير منيح، وبحط اللبن وين؟ فوق الحمص. ليش حطيت اللبن فوق الحمص؟ لحتى اللبن يفتر من الحمص اللي عم بيغلي. يا جماعة، نحنا اللبن تعول الفتة ما منسخنه على النار، ولا حدا بالدنيا بيسخن لبن الفتة. ليه؟ لأن أنا عرضت اللبن للحرارة رح يفرط.
2: رفرط أكيد.
3: رح تيجي تقولي لي يا شيف حسين كيف بنعمل لبن أمه أو شكرية أو كوسة باللبن؟ لأنه نحن بس نغلي اللبن بدنا نحط معه بيض وبدنا نحط معه نشا،
2: بس بيكون بارد أليس كذلك؟ بيكونوا في البارد وبعدين
3: ونغليهم. ولكن هون نحن ما فينا نحط بالفتة بيض ونشا.
2: صح
3: ما فينا نغلي، ما بيطلع طيب. برجع بجيب السنات المقطعة بحطها فوق اللبن، وبسخن كمية من السمنة، هيك من السمن القلب القلبكم بيحبه السمن الحيواني اللي بيعطي نكهة وريحة طيبة، مع قليل من الصنوبر، وبزتهم فوق الفتة، وطبعا بحط حبوب الرمان، وبقدم أطيب صحن فتة السنات لكل المستمعين.
2: يا عيني، عملنا السنات غنم بروفنسال، وهلا عملنا فتة.
3: نعم، إذا بعد حبي نعملكم شي شغلة
2: سوي. إحنا العيد، يلا هينا نعيد. ومعي مايا جنبي بتسلم عليك، وهي بتحب اللسانات.
0: أطيب شي عندي.
3: تحياتي لمايا وتحياتي لكل الزملاء براديو مونتي كارلو الدولية.
0: شكرا شيف.
2: شو ضل عنا هلا؟
3: ضل عنا شو بدك؟ بدك سلطة اللسانات؟ فينا نعمل سلطة اللسانات.
2: لا لا، بكفي اللسانات خلص. اللسانات بكفي. الأسبوع الجاي بنعمل شي تاني.
3: يلا الأسبوع الجاي حنكون محضرين طبعا مثل ما تعودوا علي المستمعين. كل نهار تنين عندي وصفات جديدة وشهية، ونعمل تجارب مرة واثنين وثلاثة.
2: صحيح.
3: قبل ما نطلع نخبركم الوصفة
2: بتعطينا إياها مزبوط.
3: نعمات.
2: نعم.
3: اللي بيحب يتواصل معي فيكم تتواصلوا معي على صفحاتي الخاصة على السوشيال ميديا، فيكم تعملوا لي فولو على انستغرام شيف طط حسين عبد الساتر، ولكل صاحب مطعم، لكل صاحب فندق، لكل ابن مهني بحب يتواصل معي ياخذ مني استشاره، فيكم تتواصلوا معي ايضا على رقمي الخاص 00961384218. استشاره طبعا انا جاهز على طول لخدمتكم، ولا شو ما بدكم باي وقت، ما عندي اي مشكله. بدي ارجع عيدك نعمات، وبدي ارجع عيد مايا، وبدي عيد كل القيمين على راديو مونتي كارلو، وكل المستمعين ايضا. ينعاد عليكم وأضحى مبارك، ونهاركم سعيد ومليء بالفرح والسعادة.
2: ولائلك شيف حسين،
3: وملتقانا
2: الاثنين القادم
3: وشهية. بدي ودعكم جميعا، وبدي أقلكم إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء شيف. وما تاكلش كتير لحمها الخروف، يعني شوي
3: عشان تطلع الملوقات.
2: أيوة. شكرا، إلى اللقاء.

0: والآن على جولة على موقع مونتي كارلو الدولية، وانضمت لنا الآن خلود النمرة. خلود،
1: صباح الورد.
0: كيفك؟ صباح الخير.
1: صباح الورد نعمات. صباح الخير.
0: صباحاتك. ربما الناس يتساءلون لماذا يعني
2: متألقة بنقشة
0: النمرة، لأنه لابس اليوم يعني
1: حتى أنا ما فهمت بالبداية، توقعت أنه هو إطراء فأخذته كإطراء.
0: بس هو إطراء.
1: هو إطراء.
0: كيف حالك؟
1: تمام، كيفكم أنتم؟
0: تمام.
2: بدنا خبرينا أخبار حلوة يا خلود.
0: لا اليوم فيش أخبار حلوة.
2: وصلنا لإعلان اتفاق بين واشنطن وإيران.
1: حتى الآن لم نصل لإعلان اتفاق.
0: لا لكن معجن البرتقالي كل يوم بطلع لنا بشغل، كل دقيقة بطلع لنا إنه لا كمان شوي رح نوصل.
1: نعم اتفاق. سيل من التصريحات. نعم منذ البارحة سيل من التصريحات. على تصريحات طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ترامب على منصته تروث سوشال. فبينما يجري حديث بالتأكيد عن قرب اتفاق أو مذكرة تفاهم كما تسميها طاهرة، ينشر رئيس ترامب صورا لقصف إيران وصورا لقصف في مضيق هرمز. فبالتأكيد هناك سيل من التصريحات المتناقضة بين الطرفين. حتى اليوم تتحدث طهران عن أنها مذكرة تفاهم مبدئية وليست اتفاق لوقف إطلاق النار. طهران تتحدث عن تضمين جبهة لبنان مثلا في الاتفاق، بينما أصدر نتنياهو بيانا صباح اليوم يقول إنه أخذ ضوء أخضر من ترامب
2: بالتصرف
1: أو في بالدفاع عن نفسه على جبهة لبنان. إذن كما نقول نتحدث عن تفاهم مؤقت،
0: وهو الذي يعني يشن الهجوم. لست أدري كيف الدفاع.
1: نعم
0: يعني
1: هو تفاهم مؤقت نعمات لمدة 60 يوما. وتصريحات الأمريكية تتحدث كانت البارحة عن تقدم ملموس وإمكانية إعلان هذا الاتفاق خلال وقت قريب، كما قلنا مقابل الموقف الإيراني الذي يؤكد ويشدد على أن خلافات كثيرة ومنها الملف النووي لم تحسم بعد. إذن تغطية كاملة وشاملة بالتأكيد على موقعنا مونتي كارلو لكل ما هو جديد. نعم. في هذا الملف ونترقب إذن مواقف الأطراف الإقليمية كذلك، وما إذا كانت الساعات المقبلة ستحمل اتفاقا فعليا أم مجرد خطوة أولى نحو تفاهم أوسع.
0: نتمنى أن يكون هناك اتفاق بالنسبة لكل البلدان.
2: وفي هذا الوقت يعني أرواح هي الضحية في
0: سواء في لبنان في غزة. نعم. وهناك أيضا في الضفة الغربية
1: واقتحامات في الجنوب السوري وأيضا. نعم. اعتقالات
0: وبأنك تتحدثي عن سوريا. نعم. هل تمثل انتخابات مجلس الشعب في المناطق الكردية خطوة نحو دمج سياسي أوسع أم أنها مجرد عملية تعيين؟
1: نعم اختتمت نعمات عملية اختيار ممثلي المناطق ذات الغالبية الكردية في مجلس الشعب يوم أمس عبر اقتراع غير مباشر. حجز الأكراد أربع مقاعد في البرلمان عن محافظة الحسكة. يأتي هذا بعد أكثر من 7 أشهر من التأجيل وفي أعقاب اتفاق دمشق مع قوات سوريا الديمقراطية على دمج مؤسسات شمال شرق البلاد ضمن الدولة. لكن بالتأكيد العملية أثارت اعتراضات واسعة من أحزاب وحركات كردية اعتبرت أن آلية تشكيل المجلس لا تعكس أبدا الإرادة الكردية الحرة، ووصفتها بأنها ليست في واقعها سوى عملية تعيين، وانتقدت حصر التمثيل الكردي بهذا العدد المحدود من المقاعد. نعم هي انتخابات كما يقول منتقدوها بأنها إعادة ضبط أو عمليات تعيين داخل البرلمان. نعم. خاصة مع إقصاء مناطق واسعة من البلاد مثل. نعم. الجنوب السوري في السويداء. نعم. مناطق الأكراد حتى يوم أمس وأيضا مناطق الساحل.
2: نعم وإلى الرياضة، وبالفعل محمد صلاح يطوي صفحة ليفربول فعلا بالفيديو، يعني تغطية هذه المرة تغطية خاصة بالفيديو.
1: نعم مايا نعود إلى رحلة الملك المصري محمد. نعم. فؤاد. نعم. محمد صلاح داخل أسوار أنفيلد من لاعب وصل وسط شكوك كبيرة إلى ثالث أفضل هداف في تاريخ هذا النادي. نعم. ب257 هدفا وتسع ألقاب محلية. نعم. وقارية بينها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. إذن لحظة الوداع حانت، ولكن الأسئلة تكبر، ماذا عن علاقة صلاح مثلا بليفربول، وهل لعبت نتائج الموسم والخلافات مع المدرب دورا. نعم. في هذا القرار. نعم. والأهم ما هي الوجهة التالية لهذا النجم المصري؟
0: نعم حتى الآن لسه ما مش معروف.
1: نعم أسئلة كثيرة. نعم. تجدون إجاباتها بالتأكيد في آخر فيديو منشور على موقع مونتي كارلو.
2: جميل.
0: سيسبنس. تشويق. نعم.
2: وعلى وسائل التواصل.
0: نعم. على وسائل. نعم. التواصل. وشفنا طبعا الفيديو اللي كان هو وزوجته وبناته التنتين في الملعب
1: لتسديد آخر
0: رمية. نعم. يعني وكان متأثر جدا.
2: أكيد. أكيد لحظات صعبة جدا وبيحكي صعبة.
1: نعم كل محمد صلاح نعم. بالتأكيد صنع أمجاد لهذا النادي، ولكن في المقابل هذا النادي العريق صنع على محمد صلاح اسما في المقابل.
0: أكيد، ولكن هل ودع يعني هل ليفربول كان جيد معاه في هذا العام؟ نعم في نهاية هذا العام نعم. يعني
1: نعم هناك تساؤلات كثيرة، من التساؤلات خاصة
0: كثير من التساؤلات
1: ظهرت للخلافات الكثيرة نعم. الإعلان بالتأكيد.
0: طيب الآن نذهب إلى المغرب. عفو ملكي في نعم. المغرب ينهي أزمة مشجعين سنغاليين كادت تتجاوز حدود الرياضة، ما هي هذه التفاصيل؟
1: نعم نعمات، بعد أشهر من الاحتجاز في المغرب على خلفية أعمال الشغب خلال نعم. نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عاد عدد من مشجعي منتخب السنغال إلى داكار إثر عفو ملكي أصدره العاهل المغربي محمد السادس، وذلك لاعتبارات إنسانية. إذن القضية التي بدأت من المدرجات تحولت تدريجيا إلى ملف حظي بمتابعة سياسية وشعبية في البلدين، خصوصا بعد صدور أحكام بالسجن بحق عدد من المشجعين السنغاليين
2: نعم.
1: ومع قرار العفو وتبادل رسائل الشكر بالتأكيد بين البلدين، نتوقع أن تكون هذه الصفحة طويت التي كانت وضعت في الحقيقة العلاقات بين البلدين أمام اختبار قاسي وحساس قد يتطور ليكون سياسي،
0: وخاصة أنه
2: يعني نعم بالفعل في بعض الأحيان تتطور السياسة إلى الرياضة والرياضة إلى السياسة.
1: الرياضة إلى السياسة نعم. بالتأكيد
0: الرياضة مرتبطة بالسياسة
1: نعم. هذا ما طرحناها أيضا بموقع بمقطع فيديو منشور نعم. على الموقع انطلاقا من مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال الولايات المتحدة
2: نعم.
1: الزميلة ميساء إسماعيل أعدت فيديو جدا مثير للاهتمام منشور أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي
2: جميل.
1: لمونتي كارلو
0: نعم. يعني سنتابع كأس العالم لأنه مشاركة
2: هذه السنة يأتي بشكل استثنائي جدا
1: بشكل استثنائي نعم. سواء استثنائي. من حيث التنظيم في ثلاثة بلدان دم. ولكن أيضا مشاركات المنتخبات الزخم من ناحية و الحرب الشرق الأوسط التي تلقي بظلالها على عدد من الفرق
0: ما تكون موجودة، لأنه تصوري أنه يكون هناك حرب على إيران والفريق الإيراني موجود في أمريكا.
1: نعم، لذلك طالب بضمانات كثيرة الفريق الإيراني نعم. في الحقيقة، وكان هناك تساؤلات حول مشاركة بعض اللاعبين نعم. الذين خدموا الخدمة العسكرية في الحرس الثوري الإيراني على سبيل المثال ولكن أيضا الجدل حول المونديال حول فيروس إيبولا على نعم. سبيل المثال نعم. أصدرت الولايات المتحدة قرارا بحظر المنتخب الكونغولي.
0: كيف بدك يعني
1: نعم مونديال يعني زاخم سيكون مع انطلاق الأغنية الرسمية لشاكيرا التي حطمت الأرقام القياسية بالتأكيد، ولكن الكثير من الجدل يدور حول
2: أخبار
1: المونديال.
2: كثيرة حول نعم. المونديال، إن كان من الأغنيات إن كان من مشاركات الحرب كثير من الأمور التي
0: سيكون متميز من جميع النواحي يعني سيكون نعم. متميز أيضا ربما
1: والتغطية على مونتي كارلو ستكون أيضا مميزة من جميع
0: أكيد
1: النواحي.
0: أكيد أكيد على الموقع وعلى أيضا أثير مونتي كارلو، وطبعا سنتابع على موقعنا الذي يتجدد دائما تجددونه بشكل مستمر، وأيضا كل برامج مونتي كارلو برامجنا طبعا
2: تستطيع
0: الاستماع لها نعم. وإعادة الاستماع على الموقع، وأيضا تيك توك واتساب كل ذلك موجود
1: كل منصات التواصل الاجتماعي وأيضا القناة الخاصة على الواتساب
0: بالتكتيكي
1: من تكتك
0: يلا
2: يلا
0: شكرا لك
1: شكرا خلود.
0: شكرا خلود.

يمكنكم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـ FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 1:15 مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الآن غداً، طارق حمدان.

هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، نناقش فيها سبل ضمان

0: جودة وعدالة التعليم، وخصوصا في ظل انتشار العديد من التقارير التي تتحدث عن ظاهرة الفساد في المنظومة التعليمية. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذ فاخر دعاس منسق حملة ذبحتونا الوطنية من أجل حقوق الطلاب من الأردن، فاتن الحاج صحفية مختصة في مجال التعليم من لبنان، سيدي محمد يعقوب مسؤول الإعلام والاتصال في الائتلاف التربوي الموريتاني، وأمين ناصر الصحفي من العراق. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى سوريا والنساء العلويات في سوريا بين الاختفاء والروايات المتضاربة. ستنضم إلينا روزا ياسين حسن الروائية والناطقة باسم حملة أوقفوا خطف النساء في سوريا للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-33-764-43-98-55. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: في بعض البلدان العربية تشير العديد من التقارير إلى انتشار ظاهرة الفساد في التعليم، من الرشاوى والمحسوبيات إلى الاستغلال وبيع الشهادات والتفاوت الكبير بين التعليم الرسمي والخاص. اليوم نتساءل بصحبة العديد من الضيوف، كيف يؤثر الفساد على المنظومة التعليمية، وما سبل مكافحته وضمان جودة وعدالة التعليم. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ فاخر دعاس منسق حملة ذبحتونا الوطنية من أجل حقوق الطلاب، ينضم إلينا من الأردن. نرحب بك أستاذ فاخر.
2: أهلاً أستاذ طارق، حياك الله.
0: أهلاً بك أستاذ فاخر. يعني الكثير من التقارير تشير إلى انتشار الفساد في المنظومة التعليمية، ما أخطر أشكال الفساد التي يمكن أن تهدد مستقبل التعليم اليوم؟
2: تحياتي إلى كل السادة المستمعين، وشكرا على إطرح هذا الموضوع الهام.
0: أهلا بك.
2: يعني هو خلينا نبلش ابتداء لو نتفق على تعريف مصطلح الفساد. والفساد هو سوء أو إساءة استخدام السلطة لمصلحة شخصية، ماشي الحال. الآن كلمة شخصية يعني تخضع لعدة أدب، ممكن يكون هذا الشخص شخص بعينه، ماشي الحال، ممكن يكون هاي الجهة مؤسسة، ممكن تكون حزب، وممكن تكون طبقة حاكمة أو طبقة رأس المال إلى آخره. بتصوري من أسوأ مظاهر الفساد هو غياب العدالة الاجتماعية، هو حصر التعليم بالأغنياء، هو تفاوت الحصول على التعليم بين الفقير والغني. هذا باعتقادي هو أكثر مظاهر الفساد اللي للأسف لا يسمى فساد في مجتمعنا، يعني لا يعتبروه، هذا بيعتبروه شيء طبيعي، يعني هذا ضمن سياق الطبيعة، ضمن سياسات الدولة وإلى آخره. ولكن إحنا باعتقادنا بأنه من أسوأ ما تقوم به الحكومات بأنه تصل إلى مرحلة أن توفير التعليم بشكله الصحيح والمتزن لطبقة، لمن يستطيع أن يدفع على حساب من لا يستطيع أن يدفع، وأن يصبح التعليم لمن هو قادر مالياً وليس لمن هو كفؤ ليدرس أو لأي مواطن.
0: نعم أستاذ فاخر دعاس، إلى أي مدى يعني يرتبط الفساد داخل المنظومة التعليمية بالفساد المنتشر بشكل عام، سواء في العمل، سواء في المؤسسات الحكومية، أو حتى في العلاقات الاجتماعية أحياناً؟
2: هو المؤسسة التعليمية مش منعزلة عن المجتمع، بشكل عام، وبالتالي الفساد اللي بتشوفه في أي مؤسسة، الفساد المباشر والصريح والواضح اللي هو عبارة عن الواسطة والمحسوبية والرشوة وإلى آخره وشراء الذمم، هذا بتشوفه في كل المؤسسات. يعني زي ما بتشوفه في التعليم، بتشوفه في الصحة، بتشوفه في مؤسسات وطنية، كهرباء، مي إلى آخره، يعني في كل المؤسسات يمكن تجد هذا الفساد. ولكن أخطر ما في قضية التعليم إنه الفساد اللي حكيت لك عنه، إنه أنا أصير ما أوفر تعليم حقيقي للطالب بالتعليم الحكومي، ويضطر الطالب إنه يروح التعليم الخاص،
0: إلا
2: مش إلا لأنه مش متوفر له تعليم حقيقي في الحكومة. فهمت علي؟ مش زي مثلا في دول، بعض الدول الجاليات بيعملوا مدرسة لهم بده يعلم ابنه لغة الأم وإلى آخره، فبيضطر يأخذوا يحطوا في مدرسة خاصة يعني تكون ضمن جو العاداتهم وتقاليدهم ومجتمعهم إلى آخره. هذا إشي تاني، أنا بحكي عن مدارس خاصة للحصول على تعليم أفضل.
0: نعم، إذا أنت تشير إلى التفاوت بين التعليم.
2: يمكن أنت ما كثير تتفق معي، بعرفش يعني، بس باعتقادي وإحنا كحملة وكمؤسسة وطنية نرى بأنه هذا هو أسوأ وأخطر أنواع الفساد.
0: نعم.
2: يعني يمكن تحكي لي قضية شهادات الجامعة، شراء شهادات جامعية إلى آخره، هاي قضية مهمة ولكنها بتصيب كم فرد، كم شخص.
0: إذن أنت تتحدث عن التفاوت أيضا ما بين التعليم الرسمي أحيانا والتعليم الخاص.
2: التعليم الخاص طبعا.
0: إلى أي مدى يعتبر ذلك هو شكل من أشكال اللامساواة الاجتماعية، ولماذا تربطه بالفساد أستاذ فاخر دعاس؟
2: هو فساد، هو أنت أساءت استخدام السلطة لأنك ما وفرت تعليم للطلبة لعدة أسباب. ممكن أنت كميزانية هاي الحكومة بتشوف إنه أنا مش من أولوياتي أحط ميزانية كبيرة للتعليم، فبالتالي بوفرش تعليم كويس من ناحية عدد الطلاب في الغرفة الصفية، الخدمات الدراسية الموجودة، البنية التحتية الموجودة، البيئة المدرسية إلى آخره، كل هاي المتطلبات ما تكون موجودة لأنه أنا ما بحط ميزانية كويسة، وبالتالي بتروح هدول الطلاب يجبروا أهاليهم من يروحوا مدارس خاصة.
0: وكأنك يعني تقول نعم
2: يعني عندنا بالأردن إحنا نسبة، أعطيك هالنسبة عشان تعطيك مؤشر قديش الإشكالية. يعني إحنا عندنا بالأردن نسبة طلبة المدارس الخاصة من 26-30%.
0: نعم.
2: وهاي النسبة رقم فظيع. يعني عايز أحكي لك أمريكا البلد الرأسمالية لا تتجاوز نسبة المدارس الخاصة فيها طلبة المدارس الخاصة 10% على سبيل المثال. طيب احنا بنحكي عن نسبة أكثر من ربع الطلاب بيضطروا إلى الاتجاه للمدارس الخاصة لأنه ما في الدولة ما عملها أو الحكومة ما عملها بتوفر. هذا الآلية عمل الحكومة اللي بدها توفر في الميزانية لبنود أخرى على حساب التعليم، هذا احنا بنعتبره فساد.
0: وكانك تقول عدم تحمل المسؤولية من قبل الحكومات هو شكل من أشكال الفساد أيضا. فاخر دعاس، نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا الأستاذة فاتن الحاج، صحفية مختصة في مجال التعليم. نرحب بك أستاذة فاتن.
3: أهلا.
0: إلى أي حد أو إلى أي مدى بات التعليم الجيد مرتبط بالقدرة المادية للناس في المنطقة وخصوصا في البلدان التي تعاني من أزمات أستاذة فاتن؟
3: نعم، نحن يعني نشترك مع كل تقريبا دول المنطقة بهذا الموضوع. التعليم الجيد مرتبط بشكل أساسي يعني بانتساب الطلاب للمدارس الخاصة، وحتى نحن عندنا المدارس الخاصة كمان فئات يعني أو أصناف. يعني في عندنا المدارس اللي هي يعني بين مزدوجين تعتبر عليه في تقدم مستوى تعليمي جيد ولكن الأقساط يعني خيالية، بيتصل إلى يمكن $6,000-$7,000 بوقت إنه في عنا كمان نوع ثاني من المدارس اللي هو يعني أقل يعني كلفة القسط هو أقل، ولكن يعني كمان المستوى يكون أقل، مستوى نوعية التعليم بتكون أقل. وعندنا نحن ما يسمى بدكاكين التعليم. يعني طالما نحن هلأ عم نحكي عن الفساد لح أعطيك قتل كثير هيك حي هلأ عم يصير عنا، إنه نحن هلأ على أبواب استحقاق الامتحانات الرسمية، الشهادة الرسمية بالثانوية العامة. نحن في عنا هود المدارس اللي هي صلح على تسميتهم دكاكين، يعني طبعا اوراقهم الايام بتكون مش مظبوطة، بيكون عندهم ما بيتبعوا الشروط القانونيه لا بتسجيل الطلاب ولا باللوائح ولا فهلا الطلاب حاليا واقعين بمشكله انه عدم يعني ما عم بيقدروا يقدموا طلبات ترشيح للامتحانات لانه مدارسهم يعني هي ما كانت مشحتهم او انه لانه في مشاكل قانونيه للمدرسه، السيء هو يعني إذا بدك التواصل اللي بيصير مع بين المدارس وبين الموظفين.
0: نعم تتحدثين عن المدارس الخاصة فاتن الحاج؟
3: يعني موظفين رسميين موظفين رسميين مع الإدارات المدارس الدكاترة إذا فينا نسميها عم والضحية هنا الطلاب يعني. هيدا كثير مثل حي يعني هلا حاليا عم بيصير كل استحقاق رسمي كل استحقاق رسمي واجه هذه المشكله.
0: الى اي حد تؤثر المحسوبيات والتدخلات السياسيه في التعيينات داخل المؤسسات التعليميه استاذ فاتن الحاج؟
3: نعم يعني اكيد نحن يعني نعرف كمان حتى بالقطاع العام يعني سواء بالتعليم الرسمي او بالجامعه اللبنانيه طبعا التدخلات السياسيه يعني بتمنع تكافؤ الفرص بتمنع يعني انه يعني طبعا المحسوبين على الاطراف السياسيه هم بيقدروا يفوتوا على يكونوا ب يعني مفترض اذا قلنا بملف الجامعه اللبنانيه مثلا التفرغ يعني بيقدروا يفوتوا على التفرغ على الملك ولانه الناس اللي هم يمكن منهم محسوبين على الاحزاب السياسيه يعني فرصهم بالوصول بالتعيين او بالوصول يعني توظفوا بالتعليم كثير ضئيله. وطبعا بالتعليم الرسمي يعني كل المتعيين المديرين واللي يخضع للحسابات الطائفيه والسياسيه.
0: واضح. تصلنا العديد من الرسائل. اشرف يكتب الينا من العراق يقول للاسف القطاع التعليمي يشبه القطاعات العامه الاخرى. الموضوع يتعلق ايضا بالجهات الرسميه الحاكمه للبلد. بدون ديمقراطيه لا يوجد صحه جيده ولا يوجد تعليم جيد مهما بلغ الأمر. ينضم إلينا أمين ناصر الصحفي من العراق. نرحب بك أستاذ أمين.
4: أهلا وسهلا بك.
0: أهلا بك. يعني كيف ينعكس الفساد الإداري والسياسي على واقع التعليم على المدارس والجامعات أستاذ أمين؟
4: تحية لك وتحية لضيوفك ومستمعيك الكرام. طبعا التعليم في العراق منذ السبعينات أخذ ينحى منحى التعليم الإلزامي وكان هنالك عمليات فرض قطة في القرى والأرياف على ضرورة التعلم وكان هنالك دعوات لما يعرف بنحو الأمية باعتبار أن البلد مر بالكثير من الانتكاسات والحروب حتى وصلنا إلى ما بعد التغيير في 2003 وتغيير نظام صدام. فقام مجموعة من السياسيين بتهديم أكبر عدد ممكن من المدارس تحت حجة وذريعة إعادة إعمارها بطريقة البناء الجاهز الحديث. لا. ومنذ 23 عاما وحتى هذه اللحظة لن يتم إعادة بناء هذه المدارس وهي بالآلاف، مما دفع التلاميذ والطلبة إلى أن يكونوا متواجدين في ثلاثة دوامات. يعني المدرسة الواحدة أصبحت قدرتها الاستيعابية بدل أن تكون الدوام صباح الدوام المدارس المعتاد تتحمل ثلاثة مراحل دراسة، يعني دور الصبح وبعدين دور الظهر وأخرى تأتي. فضلا عن ذلك ما زالت المدارس المناهج التعليمية غير البنى التحتية لهذه المدارس ما زالت هي مدارس تتحكم بها الطبقات السياسية والحزبية والدينية في فرض هذا النص على ذاك في تغيير هذا المعنى وهذا المحتوى. فضلا عن ذلك المعلم في العراق والأستاذ في أبسط خلاف مع ابن جهة أو جماعة عشائرية قبلية بيوتاتية حزبية يتم الاعتداء عليه وضربه ويهدد منذ أسبوع قرابة الأسبوع تقريبا اعتدى أحد الشباب بآلة جارحة سكين على أستاذه على معلمه وقطعه تقطيع رأسه ويديه في محافظة النجف الأشرف. فيما يتعلق بنسبة مستوى التعليم والدراسة طبعا نظام التعليم في العراق هو نظام القبول المركزي يعني يجب أن يكون لديك 100% حتى تتمكن من دخول كلية الطب. وأحيانا أنت يكون عندك معدل 99 وأنت ما تقدر تدخل إلى هذه الجامعات والكليات. هنالك عملية تزوير أخرى رافقت التعليم والتربية في العراق تتعلق بالشهادات المزورة الممنوحة وتتعلق بالمدارس الخاصة التابعة لجهات سياسية وحزبية ودينية. عملية تجهيل، لأنه تعرف التعليم في أي منطقة في العالم كذلك إضافة إلى القواعد إمكاني أن يبني دولا حقيقية رصينة متينة، لكن سبل التعليم، طرائق التدريس، مناهج التدريس، البنى التحتية، الفقر، العوز، التزوير، الرشا، كل هذه ما زالت تنخر في مجتمع كالمجتمع العراقي.
0: أستاذ أمين ناصر، أريد أن أتوقف عند رسالة المستمع أشرف الذي أرسل لنا من العراق، يقول بدون ديمقراطية يعني لا يمكن الحلم بقطاع صحي جيد وقطاع تعليمي جيد. ما رأيك بذلك؟ هل الموضوع هو موضوع بنيوي يتعلق بطبيعة المؤسسات الحاكمة مثلا؟
4: الديمقراطية يعني شرط أساسي من شروط قيام الدول، لكن الديمقراطية التي كنا نطمح إليها، وأنا معتقل سياسي قبل 2003، الديمقراطية التي كنا نطمح إليها ديمقراطية بناء دولة، مؤسسات دولة. لكن الذي وقع أن معظم الأحزاب السياسية الحاكمة في العراق أسست مدارس لتمنح من خلال هذه المدارس شهادات لأولادها وللمنتسبين إلى أحزابها دون تعليم وجامعات، يعني دخل مدرسة ابتدائية ثانوية وبعدين جامعة، وهذا يجيك دكتور فهو ياخذ درجة وظيفية بالعراق فيصير نائب ووزير وقائد وسياسي ويصير حتى وزير تعليم ووزير تربية، ولا توجد لديه أساسيات حقيقية، لأن الداتا كلها بالمدرسة يعني المدرسة العائلة لوالده أو لرئيس حزبه أو لطبقته السياسية. الديمقراطية المفرطة كذلك التي تفرضها أحزاب السلطة أو تديرها أحزاب السلطة التي تمتلك المال وتمتلك السلاح وتمتلك القمع والغاء الآخر، كذلك ديمقراطية مدورة. معظم الذين تسنموا مناصب وزارية تربية تعليم صحة اقتصاد تجارة في العراق في الآونة الأخيرة هم حملة شهادات مدورة ولم يتعلموا التعليم الأكاديمي الحقيقي بعلم جميع أقطاب الدولة العراقية.
0: هذا يعني هذا ادعاء خطير عندما نقول أن معظم من يسلمون المناصب هم أصحاب شهادات مزورة. هل هناك إثباتات حول ذلك؟
4: نعم. أولا يعني قسم كبير حصل على شهادة البكالوريوس وكذلك الماستر والدكتوراه من جامعات اللبنانية، فقامت لبنان بفتح تحقيق وسبق وإن كان لدي مداخلة مع إذاعتكم الكريمة. فقام لبنان بفتح تحقيق كبير بهذه الشهادات، فأودع الحدث مجموعة كبيرة من الموظفين اللبنانيين، قرابة 37 موظف وموظفة، من بيناتهم مديرة عامة بدرجة وكيل وزير. وحدثت فضيحة كبرى في لبنان على خلفية منح قرابة 6000 عراقي شهادة مزورة في جامعات هي كالدكاكين، بعدما يعرف بالأونلاين التعليم الغير حضوري الذي ترافق مع أزمة كورونا وانهيار الليرة في لبنان وانهيار الاقتصادي وانفجار مرفا بيروت. فصار الأستاذ الواحد أكاديميا الذي كان المفروض أن يشرف على بالسنة 10 رسائل دكتوراه 20 رسالة دكتوراه، صار يشرف على ما لا يقل عن 400 رسالة، وهذا ما يحمله لا العقل وكذلك يطبق القانون وقانون التعليم.
0: نعم. أمين ناصر، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا سيدي محمد يعقوب، مسؤول الإعلام والاتصال في الائتلاف التربوي الموريتاني. نرحب بك أستاذ سيدي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أستاذ سيدي محمد يعقوب، ما أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في موريتانيا؟
5: أولا استمعت إلى بعض الحديث الذي دار بينكم وبين محاوريكم.
0: نعم.
5: حين نتحدث عن التعليم، نحن في الوطن العربي نتحدث عن ثلاث مستويات من التعليم. نتحدث عن مستوى يتم تداوله في وسط الحروب وهو الذي تعاني منه الدول التي تقع فيها حروب أو الذي يمارس في دول تقع فيها حروب. وطبعا تحديات ورهانات وتختلف عن تحديات والرهانات الموجودة في العوالم الأخرى. هناك دول تعاني من الأزمات الداخلية وطبعا تحديات التعليم فيها تختلف عن تحديات التعليم في بقية العالم العربي. هناك دول تعاني نوعا ما من الاستقرار وفي هذه وهي وموريتانيا نموذج من هذه الدول، فهي دولة تعاني والحمد لله من الاستقرار، وبالتالي تحديات ورهانات التعليم المطروحة فيها تختلف عن رهانات التعليم وتحديات المطروحة في البلدان العربية الأخرى، لذلك سأتحدث منها عن الواقع الموريتاني فقط. موريتانيا مثلا حين نتحدث فيها عن التعليم نجد بأن المشاكل المطروحة للتعليم هي مشاكل طبيعية، مشاكل تتعلق بالمعلم كركن من أركان العملية التربوية، مشاكل تتعلق بالبنى التحتية، مشاكل كذلك تتعلق بالأسر المستفيدة من هذا التعليم، مشاكل تتعلق بالتلاميذ. وانطلاقا من ذلك نجد بأن المشاكل المتعلقة بالمعلم الذي هو حجر الزاوية في العملية التربوية تتمثل في ضوء في الأجر المقدم له، كذلك في عدم الرعاية التي يستحقها والاحترام الذي يستحقه داخل المنظومة التربوية، كذلك في عدم العدالة داخل في ما يسمى بالترقية، وكذلك أيضا في عدم منحه العلاوات التي تتلائم مع الواقع الاقتصادي الذي يعيشه.
0: كيف يؤثر ذلك؟ نعم كيف يؤثر ذلك على المنظومة التعليمية في موريتانيا أستاذ سيدي محمد؟
5: نعم يؤثر تأثيرا كبير، فعندما نقول بأن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التربوية فنحن هنا نحدد مسار العملية التربوية انطلاقا من معاملتنا للمعلم، فحين يكون المعلم في حالة جيدة سيقدم أداء جيدا، وعندما يكون عكس في حالة تكون عكس ذلك سيقدم جهدا ناقصا نظرا للواقع الذي يعيشه. فمعلم لا يتوفر لديه الأمان الغذائي لأبنائه والأمان الغذائي لأسرته لا يمكن أن يقدم شيئا، والمعلم الذي لا يتوفر على تكوين لا يمكن أن يقدم شيئا، والمعلم الذي لا يشعر بالحماية ولا يشعر كذلك بالأمان ولا يشعر كذلك بالقيمة داخل وطنه وكذلك من المؤسسات التي يتعامل معها وكذلك من الأسرة التي تستفيد منه كذلك من الوسط الذي يوجد فيه ويقدم فيه رسالة التربوية، هذا يبقى معلما عاجزا عن تقديم أي شيء مفيد على الأقل، لا أقول أي شيء ممتاز لأن لم نصل إلى درجة الامتياز بعد، إنما على الأقل نقول يقدم شيء مقبول. هناك أيضا مشكلة أخرى سمعت بعض تحدث عنها وهي تختلف في موريتانيا، وهي علاقة التعليم العمومي بالتعليم الخصوصي. فعلا موريتانيا يوجد فيها تعليم خاص لكنه لا يصل ولا يرقى إلى مستوى التعليم في العالم الآخر من حيث الأزمان، يعني هنا سمعت أزمان خيالية، بينما التعليم الخصوصي في موريتانيا هو شبه مجاني، ولذلك الدولة تتعامل معه بمستوى معين من التعامل، فهي مثلا سحبت منه المرحلة الابتدائية نظرا لتوجه الدولة للمدرسة الجمهورية، ولكن كان هذا التوجه محمودا في ظاهره لكنه احتوى على بعض الأخطاء التي قيم بها أثناء تنزيله على أرض الواقع. فمثلا عندما نسحب المدرسة الابتدائية نحن يجب أن نفكر بأن هذه المدارس الابتدائية الخاصة التي كانت موجودة في موريتانيا يدرس فيها معلمون سيصبحون على قارعة الطريق، وكذلك يستثمر فيها أبناء هذا البلد واستثماراتهم لهذا السدى دون أن تكون هناك خطة موازية لاحتواء هذا الخلل، في حين أن التعليم الخصوصي كان يستقطب قرابة نصف التلاميذ الموجودين في موريتانيا. وطبعا بحسب تفاوت المستويات المادية فهناك الأحياء العشوائية وهناك الأحياء الراقية وهي قليلة جدا، لكن مع ذلك نجد أن هناك أخطاء وقعت هنا تطبيق هذا المبدأ الذي هو مبدأ المدرسة الجمهورية الذي يحكم الجميع في الأصل ومبدأ يحكم الجميع، وشعار الدولة بتبني مفهوم المدرسة الجمهورية وشعار متفق عليه على من تبنى مدرسة جمهورية توحد
0: نعم أستاذ سيدي محمد يعقوب اسمح لي تصلنا العديد من الرسائل. رسالة من العراق لم يذكر صاحبها اسمه، يقول يعتبر التعليم العالي وقامته من الأساتذة هم ملح البلد، فأين نذهب إذا الملح فسد للأسف. رسالة أخرى تصلنا من مها تكتب إلينا من الأردن، مها تقول أنا خريجة الجامعة الأردنية، هناك مشهد لطالما أزعجني وهذا المشهد ينتشر أمام جميع الجامعات الجامعات، تنتشر المكاتب ومراكز الخدمات التي تقدم خدماتها، تضع خدماتها بين قوسين، خدماتها للطلاب. الخدمات دائما تكون هي إنجاز أبحاث، وأحيانا تصل إلى رسائل ماستر ورسائل الدكتوراه. أعود إلى فخر دعاس. فخر دعاس، ما رأيك برسالة المستمعة مها من الأردن التي تشير إلى أيضا ظاهرة بيع الأبحاث؟
2: وهذا الملف أستاذ طارق كان يمكن ضبطه بشكل كبير سابقا من خلال الحكومة ودورها والتعاون بين الجامعات والأجهزة الأمنية وغيرها، ولكن بتصوري مع التقدم التكنولوجي أصبحت المسألة أصعب شوي. يعني سابقا كنا نحكي أنه في سيستم معين في الجامعة بيدخل هالرسالة، بيّن معه قديش في طالب مقتبس، قديش مش مقتبس، قديش ما أخذ أفكار إلى آخره، ماشي الحاجة، قديش تطابقها مع رسائل أخرى وهكذا. الآن في ظل وجود الذكاء الاصطناعي كذا أصبحت المسألة أصعب بكثير، وأصبحت أسهل بكثير. يعني أيسر للطالب إنه يأخذ هاي الأفكار، يعني مش صعب إنه يوصل للذكاء الاصطناعي عشان يدخل معه في حوار ويضبط له الرسالة وإلى آخره ويشتغل فيها. حتى بعيدا عن المؤسسات، عن البنت اللي بتحكي يعني هي تخرجت، لأنه يعني بالتالي ما وصلت، ما كانت في عهد
0: يبدو قبل الذكاء الاصطناعي. نعم
2: بالضبط. فبالتالي الآن يعني لم يعد بحاجة إلى مؤسسات زي هيك.
0: عفوا فاخر دعاس، ما هتكتب لنا هي خريجة العام 2003.
2: يعني على سبيل المثال، يعني واضح من الرسالة، فهمت علي؟ زي بحكي في الفكرة إنه لا، في ظل هالتكنولوجيا والتطور والثورة اللي في الذكاء الاصطناعي أصبح في إشكالية حقيقية، وعلى الأكاديميين وإدارات الجامعات أن يبدأوا بالتفكير بآلية مختلفة لرسائل الماستر، رسائل الدكتوراه، تكون لها آليات مختلفة إلى حد ما، بحيث يظهر قدرة هذا الطالب على إنه يكون حامل هذه الشهادة أو هذه المرتبة أو تلك. بعيدا عن أنه الأسلوب التقليدي النمطي أنه أكتب لي رسالة وقدمها ونناقش لك إياها وبنرفع إيدينا كلنا مع
0: فخر دعاس يعني اسمح لي، أريد أن أعود إلى ما أثاره الأستاذ أمين ناصر من تزوير الشهادات وبيع الشهادات وأيضا جامعات الأونلاين. هل تعتقد أن هناك ضعف حقيقي فيما يتعلق بالرقابة والحوكمة على جودة التعليم في البلدان العربية؟
2: أنا باعتقادي إنه هاي مش ظاهرة فجأة. يعني إذا بتتذكر بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أصبحت هاي ظاهرة في دول المعسكر الشرقي اللي كنا نسميه سابقا، كيف أصبح سهل الطالب يروح يقعد له 5 سنين هناك أو 6 سنين ياخذ شهادة طب وهو مش كثير متمكن من هاي المهارات. بعد هيك تحسنت هاي الجامعات، يعني مؤخرا بلشت هاي الجامعات تحسن، ولكن بحكي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي شاهدنا هذا بشكل فج. يمكن في الأردن، في الوطن العربي هذا الظاهرة ما بحكيها مش موجودة، موجودة لكن بتفاوت في المناطق زي ما تفضل الأستاذ من موريتانيا، إن المناطق اللي فيها حروب إلى حد ما بتكون أسهل العملية، بتكون أكثر سهولة بحكم إنه يعني الأمور مش كثير منضبطة. في ظل العصر التعلم عن بعد إلى آخره برضو هاي الظاهرة بدأت تنشر بشكل أكبر. لكن إحنا بالأردن على سبيل المثال يتم ضبطها من خلال احنا في عندنا شيء اسمه اقامه. يعني انت طالب اذا بدك تجيب لي شهاده من جامعه من برا الاردن بدك تثبت لي من خلال الاقامه والحدود، دائره الاقامه والحدود، انك انت كنت مقيم في هاي الجامعه في هذا البلد مده تزيد عن مثلا 4 أشهر بالسنه. كيف يعني تدرس دكتوراه ماجستير 3 سنين، بدك في 3 سنين كل سنه من هذول الثلاثه تكون مقيم 4 أشهر. وطبعا التعلم عن بعد غير معترف فيه، يعني شهادات الأونلاين هاي مش معترف فيها. فأنا بحكي ضبطها سهل مو صعب، يعني هاي الشهادات الأونلاين كذا يمكن ضبطها حاليا، لاحقا يمكن العلم كله يصير أونلاين وبالتالي الضبط راح يصير أصعب، ولكن حاليا الضبط هو عملية ميسرة. وأعتقد في كثير من الدول الوطن العربي مضبوطة، يعني حتى بما فيها مصر. يعني
0: نعم طيب،
2: يعني رسالة مصر رغم كلنا بتحكي عن بيروقراطية فيها، ولكن مصر في عندها ضغط كثير في الشهادات والاعتراف فيها
4: وهي المسائل. حتى الآن لا يزال بقايا النظام الاشتراكي موجود في عدد كبير من الدول العربية، اللي هو البيروقراطية اللي بتمنع إلى حد ما الكثير من الرخاوة في التسهيل للشهادات، يعني طيب. لدي سوريا العراق إلى حد ما، أعتقد العراق بعد
0: نعم. اسمح لي أستاذ فاخر نعم اسمح لي أستاذ فاخر، تصلنا رسالة من سهى تكتب إلينا من بيروت من لبنان، تقول سهى لا يمكن الحديث عن جودة التعليم في الوقت الذي تنظر فيه المدارس والجامعات إلى الطلاب كمصدر دخل لا أكثر. أريد أن أنقل هذه الرسالة إلى فاتن الحاج. فاتن الحاج، ما رأيك برسالة المستمعة سهى والتي تكتب إلينا من لبنان؟
3: نعم نعم، يعني هي هون هناك شعور يعني عند الطلاب بلبنان، خصوصا ذوي يعني الدخل المحدود، أنهم لا يعني لا يحصلون على التعليم الجيد، انه ما في تكافؤ فرص بينهم وبين من هم يعني بمستوى اجتماعي يعني اكبر او ارف يعني مرتفع اكثر. فنعم يعني في هيدا الشعور بال يعني انه فعلا مصدر الدخل يعني اذا بتقدر تدفع اكثر تاخذ جودة التعليم اكثر.
0: ما مسؤولية الدولة؟
3: ومثل ما قلت لك يعني حتى المدارس الخاصة كذا، يعني المدارس الخاصة هي كمان أصناف وفئات، ويعني كل ما بتدفع أكثر كل ما بتاخد يعني إلى درجة إنه بفترة من فترات إنه تعليم جيد هو للأغنياء يعني. بس أنا كنت بدي أعلق على قصة الجامعات يعني الشهادات المزورة اللي انعطت لطلاب العراقيين في الجامعات، عدد الجامعات اللبنانية، هو الحقيقة يعني نحن كنا عم نقول الزميل بالعراق إنه هو فتح تحقيق، بس لهلأ ما عرفنا شو نتائج هيدا التحقيق، يعني إنه لهيدا الموضوع يعني كان كتير شائق وملف كتير في فساد كبير، وبالآخر إنه ما يعني ما حدا أعلن شو هي نتائج التحقيق ولوين وصل هذا التحقيق.
0: نعم.
3: يعني سواء إنه يمكن بعض الموظفين يعني تم احتجازهم وبعدين رجعوا طلعوا، بس ما صار في أي أبدا تسير تحقيق، وما صار في محاسبة حقيقية بهذا المطرح يعني.
0: نعم.
3: من الناس المرتكبين والناس اللي متوافقين بهذا الملف
0: يعني.
3: دائما إنه القصص بتطمطم يعني.
0: نعم للأسف. أعود إلى الأستاذ أمين ناصر من العراق. أستاذ أمين ناصر، هل يمكن فعلا الحديث عن تحسين المنظومة التعليمية بدون مكافحة الفساد بشكل عام؟ وما الأولوية اليوم برأيك؟
6: سؤال جدا مهم. إضافة لذلك أشكر ضيفتكم الكريمة بيروت التي أكدت أن لم يكن حديثي ادعاء فيما يتعلق بشهادات المزورة من لبنان. طبعا مؤخرا حتى أعقب على كلامها، العراق رفض الاعتراف بجميع الشهادات التي حصل عليها الطلبة العراقيين من لبنان، لكن بعد إيش؟ يعني بعد ما معظم هؤلاء تسلموا مناصب عليا في الدولة العراقية. هنالك الشيء أنه حتى تكون مديرا عاما ووزيرا وإلى ما عليه، عليك أن تأتي بشهادة حتى لو كانت هذه مزورة، يصادق لك عليها الوزير الفلاني والقائد الفلاني والطبقة السياسية التي تدير المشهد. أما فيما يتعلق بإصلاح النظام في ظل منظومة الفساد، إحنا كانت المدارس الأهلية في العراق تكاد تكون مختفية الستينات سبعينات ثمانينات، لأنه كان التعليم الرسمي هو التعليم الأول في الدولة العراقية. بعد 2003 أصبحت هنالك مجموعة دكاكين لمدارس أهلية يجيبون يعني وكالات وامتيازات مثل أي بضاعة أخرى، لكن التعليم يجب أن لا يكون بضاعة، يعني التعليم والمعلم. أنا بعد قرابة 30 سنة ذاك اليوم التقيت بأحد أساتذتي في يعني في مطار من المطارات، انحنيت له، بينما اليوم لا توجد العلاقة، علاقة الخوف
4: والحميمية والرعب من الأستاذ. اليوم الأستاذ يشترى يعني يعطى مبلغ
0: ما بدنا رعب، بدنا يعني احترام، بس احترام ربما يكفي.
4: لا والله، لأنه كانوا يخوفون. يعني أنا أتحدث عن الأطقام الكبيرة للدكتور فاضل السامرائي،
0: هيبة الأساتذة. نعم
4: أستاذي فاضل السامرائي درسني في جامعة بغداد، لكن اليوم أنا أتحدث عن أستاذ هو يأخذ سيارة، يأخذ عقد عمل، يأخذ ساعة، يأخذ من والد الطالب أو الطالبة وهكذا دوله. اكتشفت قبل سنة أخي أستاذ طارق أن هنالك مدرسة في بيروت اسمها مدرسة المتندي، وهي مدرسة عراقية ابتدائية وثانوية تمنح الشهادات لأولاد الذوات العراقيين، وهي مدرسة غير مسجلة. أصبح ضغط من الدولة العراقية، هذا إبلاغ عن طريقهم، أصبح ضغط من بعض المتنفذين في الدولة العراقية على السلطة اللبنانية، قالوا لا نستطيع أن نعترف بمدرسة غير رسمية غير مسجلة تمنح شهادات، لأنه شهادات في البكالوريوس يجب أن يكون الأسئلة مركزية. على أي حال ماذا فعلوا؟ غيروا في القانون العراقي وحولوا بيروت إلى محافظة عراقية، لأنه كل ما يبعد 50,000 كيلومتر بإمكاننا أن نقيم فيه مدرسة. احتالوا على القانون. الفساد المستشري في منظومات العربية لا يستطيع أن يبني تعليم حقيقي، والتعليم الحقيقي المفروض يطلع قاضي ويطلع طيار ويطلع طبيب ويطلع مهندس.
0: يداهمنا الوقت أمين ناصر، أريد أن أعود إلى الأستاذ سيدي محمد يعقوب. سيدي محمد يعقوب، ما هي الأولوية اليوم لضمان جودة التعليم في المنطقة العربية؟
5: الأولوية هي أن نهتم بالمعلم، الأولوية هي أن نضع المعلم في الصدارة من حيث الدخل، من حيث الأمان، وكذلك من حيث الاحترام. الأولوية هي أن نفهم بأن التعليم لا يمكن أن يكون واقعا ولا يمكن أن يكون موجودا إلا بوجود معلم محترم يقدم واجبه بكل وطنية وبكل احترام. ونفهم أيضا بأن الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن وجود تعليم مستقر وثابت، وليس تعليم متغير بتغير الأنظمة. كذلك أيضا نفهم بأن الأسرة شريكة، ويجب أن تتم توعيتها وأن يتم تحسيسها وأن يتم الرفع من مستواها الثقافي ومستواها العلمي والمعرفي حتى تتمكن من متابعة الطالب والتلميذ الذي هو
0: شكرا جزيلا
5: ثمرة الغد التي نسعى إلى.
0: شكرا جزيلا جميلة. يتبقى معنا دقيقة واحدة. أعتقد فاخر دعاس لديه تعليق. أستاذ فاخر،
7: يعني بأقل من دقيقة، في نقطة كثير مهمة طرحت من أحد المستمعين حول الجامعات الخاصة وإلى آخره. أنا باعتقادي النظر إلى المواطن على أنه سلعة ليس محصورا بالجامعات الخاصة أو المدارس الخاصة، رغم خطورة ما يقومون به من إجراءات، ولكن هي أيضا من قبل الحكومات. فالنظر إلى المواطن من خلال أن هذا عامل قابل للتشغيل وليس طالب قادر على النقد، هذا أهم وأخطر ما يمكن التعاطي فيه للتعليم. إحنا عندنا بلش يتكرس مفهوم الاقتصاد المعرفي اللي بعزز مفهوم إنه الطالب هذا هو عبارة عن سلعة، هذا بدي أسوقه عشان يفلوس، عشان يعزز الاقتصاد. مش بدي أخلق مواطن قادر على إنه ينتقد، قادر على إنه يقرأ، قادر على إنه يطور بلده. الموضوع أصبح تسليع للطالب، تسليع للعملية التعليمية، وأصبح الاقتصاد المعرفي غطاء لتمرير هذه
0: الفكرة. شكرا جزيلا. شكرا فاخر دعاس، منسق حملة ذبحتنا الوطنية من أجل حقوق الطلاب من الأردن. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، فاتنا الحاج الصحفية المختصة في مجال التعليم من لبنان، سيدي محمد يعقوب مسؤول الإعلام والاتصال في الائتلاف التربوي الموريتاني، وأمين ناصر الصحفي من العراق.
8: مالي الجرايد إعلانات للخريجين والخرجات، أشغل كتير، راتب كبير، حاسب لا يوم عقلك يطير، مطلوب خبير يحكي حكايات، أو سمكاري يعرف لغات، يعزف كمان وكورديون يكسب عشان

0: سافر عشان عايز يكون خد دكتوراه غسل الصحون.
1: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى سوريا.
2: الآن غدا طارق حمدان.
1: في سوريا أثرت قضية الشابة بتول سليمان البالغة من العمر 21 عاما أثرت جدلا واسعا بعد تداول روايات متضاربة حول مصيرها بين الاختطاف والاختفاء، وذلك قبل أن تعود وتظهر في تسجيل مصور تقول فيه إنها هاجرت في سبيل الله. تأتي هذه القضية بعد تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز صدر قبل أسابيع قليلة وثق حالات خطف العديد من النساء والفتيات العلويات في سوريا منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر من العام 2024. كيف يمكن التعامل مع تناوب المخاوف المرتبطة بحالات الاختفاء والخطف، وما مسؤولية السلطات ووسائل الإعلام في ضمان الحقيقة وحماية الضحايا؟ هذا ما نتعرف إليه مع ضيفتنا الأستاذة روزا ياسين حسن الروائية والناطقة باسم حملة أوقف خطف النساء في سوريا. نرحب بك أستاذة روزا.
3: يا هلا، صباح النور.
1: أهلا بك أستاذة روزا. يعني انطلاقا من آخر قضية يعني تشغل منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتثير الجدل اليوم في سوريا، قضية الشابة بتول سليمان، إلى أي مدى تعتقدون أن قضايا كتلك تعكس حجم القلق والخوف الموجود لدى الكثير من العائلات السورية؟
3: طبعا هلا خلينا نحكي من بداية الأمور. يعني نحن تقريبا توثيقاتنا بدأت باختطاف العلويات من 2000 من شباط 2025 لليوم. يعني في توثيق مئات الحالات من الاختطاف. طبعا الاختطاف عم بيصير بالعموم بسوريا من كل المجموعات السورية، لكن بشكل خاص عم يتم خلينا نقول التركيز الترشي على العلويات، لأنه هنا اللي عم يختطفوا بشكل كبير جدا. واضح من شهاداتنا أيضا أنه عم يتم التركيز أيضا على هويتهم الطائفية، يعني أثناء عمليات الخطف وأثناء الفترة اللي بيكونوا مختطفات فيها أو بعد ما يرجعوا، لأنه في منهم كتير استمر رجعوا، يعني ما زلنا مختفيات مختطفات. واضح تماما من الشهادات التركيز الدائم على هويتهم الطائفية. هلأ اللي عم بيصير أيضا أنه أنت عندك أشكال من الخطف، يعني عم بيكون عندك خطف من أجل الفدية وهو جزء قليل من الاختطاف، لكن في عندك الجزء الأكبر هو اختطاف حقيقي على أساس طائفي، يعني أشبه بسبي العصر الحديث، يعني واللي بيتم فيه الاستعباد الجنسي والاغتصاب والتعذيب والإتجار فيهم للبنات وما إلى ذلك من انتهاكات الجسيمة بحق الإنسان والنساء. يعني هذا اللي صار مع بتول هلأ مؤخرا هو صح قضية طلعت جدا إلى الرأي العام وتم تسليط الضوء عليها، لكن هي واحدة من مئات القضايا اللي نحن ممكن يكون الجزء الأكبر منا ما سمعنا فيه أو تم لفلفتها وتكذيب القصة كلياتها ولفلفتها واختراع. طيب. سردية أخرى.
1: اسمحي لي، هناك يعني قضايا موثقة وثقتها مؤسسات حقوقية، هناك تقرير نيويورك تايمز الذي وثق يعني أكثر من 10 حالات، ولكن هناك قضية في غاية الأهمية روزا ياسين حسن. يعني كيف يمكن التمييز بين حالات الاختطاف أو الاختفاء القسري الحقيقي وبين قرارات فردية تتخذها فتيات راشدات قد يفضلن قطع التواصل مع عائلاتهن لأسباب شخصية أو فكرية أو اجتماعية؟ يعني هناك الكثير من الحالات التي نشرت يقال أن الموضوع موضوع اختطاف، ولكنهن يعني فتيات راشدات ولسن قاصرات. هناك يعني شق يتعلق بالحريات الفردية أيضا، كيف يمكن التمييز؟
3: تماما. هلأ بدنا نأخذ بعين الاعتبار شغلتين مهمات. أولا أنه في محاولات دائمة للضغط على الضحايا، على المختطفات وقت بيرجعوا، يعني على الناجيات بين قوسين، وعلى ذوي المختطفات لتغيير دائما سردياتهم. ولا حتى لا يقولوا بشكل واضح أنه البنت اختطفت أو البنت تعرضت إلى هذا وذاك. هذا فكرة كتير مهمة وهي توثقت بكثير من الشهادات. والمنظمات الحقوقية الدولية من الأمنستي من الهيومن رايتس ووتش ومن أيضا تقرير خبراء الأمم المتحدة والأمم المتحدة وأيضا المنصة يعني الإعلام العالمي مثل نيويورك تايمز أو مثل رويترز حكوا عن هذه القصص. يعني الضغط عليهم لتغيير سردياتهم بما معناه شيطنة الضحايا. في موضوع مهم تاني هذا لازم نحكي، في حالة استباحة كاملة منذ سقوط نظام الأسد، في استباحة كاملة لهذه الطائفة اللي اسمها الطائفة العلوية. يعني أنت عندك لا يحاسب من لا مين عم يقتل ولا مين عم يستبيح ولا مين عم يخطف، في استباحة كاملة. لذلك طبعا في ناس هن عبارة عن أشخاص مجرمين عم يستغلوا هذا الفراغ الأمني، عم يستغلوا هذه الاستباحة بأنهم يخطفوا البنات لأسباب فديات مادية. لكن الأساس هو فكرة الاستباحة، لأنه لو لم يكونوا كذلك لم يجرؤ هؤلاء المجرمين على فعل ما يفعلونه. وأيضا عفوا آخر فكرة، لأنه سألتني أنت هذا السؤال، يعني من ضمن الشهادات كان واضح كتير الضغط على النساء. السؤال الأهم، لماذا الآن في هذا الوقت يتم الحديث عن نساء العلويات بأنهن على لسان هذه السلطة أنهن يهربن مع عشاقهن؟ أو يعني الطعن بشرف نساء طائفة كاملة، هدون شاءوا أم أبو مواطنات سوريات، يتم الطعن بشرف الاجتماعي أو أنهم هربوا لأسباب اقتصادية.
1: يعني أستاذة روزا ياسين، يعني الموضوع هو ليس موضوع طعن بشرف، يعني ممكن لأي فتاة سواء كانت علوية أو أخرى أن تقع بغرام شخص من طائفة أخرى وأن تخرج معه، يعني هذا الموضوع يعني هو موجود.
3: أنا بقصد إحالة على التقرير اللي أصدرته اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة، واللي أصدرت تقريرها في أواخر أكتوبر أوائل نوفمبر 2025، وقالت فيها أنه لا يوجد اختطاف ولا يوجد مختطفات علويات، وكل النساء يهربن مع عشاقهن يهربن لأسباب اقتصادية.
1: وهنا سؤالي، نعم وهنا سؤالي روزا ياسين حسن، يعني أنتم يعني في الحملة، حملة أوقفوا خطف النساء السوريات، كيف تقيمون تعامل السلطات السورية مع هذا الملف؟
3: كارثي. يعني أولا من ضمن الشهادات صار واضح تماما أنه هذه السلطة متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر بعمليات الاختطاف والخطف والتغييب القسري بالتأكيد. يعني ونحن اليوم بعتقد أنه كمان لازم نأكد على فكرة أنه هناك سبي أيضا، يعني استعباد جنسي للنساء العلويات. هلق متورطة بشكل مباشر لأنه في كثير شهادات صار واضح تماماً أنه عناصر من الأمن العام أو عناصر من الفصائل المحلية أو الأجنبية المنضوية تحت القيادة العسكرية لهذه الحكومة المؤقتة متورطين بشكل مباشر بعمليات الخطف مباشر، أو هي السلطة مسؤولة بشكل غير مباشر. لأن أول شيء، أولاً في بعض الأحيان تسهل عمليات الاختطاف، أو أنه هي أول شيء بتكذب وبتنكر ومن ثم بتبرر ومن ثم تضغط باتجاه تغيير سردية الضحايا.
1: هل حاولتم المطالبة بتحقيق دولي روزا ياسين الحسن؟ يعني كيف يمكن التحقق من المعلومات في ظل انتشار شائعات وقصص كثيرة ومقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف يمكن التحقق من كل ذلك؟
3: يا صديقي تم نشر أكيد، يعني هلأ من شوي ذكرت لك ياهم، المنظمات الحقوقية الدولية المحايدة والمشهورة بنظافتها عملت أصدرت تقارير بشأن اختطاف العلويات مثل ما قلت لك، سواء هيومن رايتس ووتش أو الأمنستي أو نيويورك تايمز أو رويترز أو البي بي سي أو وما إلى ذلك. عشرات من المنظمات الحقوقية الدولية المحايدة، وبالإضافة إلى أيضا الإعلام العالمي المحايد والبروفيشنال، تم أصدر هذا الشيء. مو بس نحن اللي عم نحكي هذا الموضوع، في استماتة من قبل هذه السلطة للتمويه وللتكذيب وللإنكار وإلى اختراع سيناريوهات فظيعة من أجل دائما إن هي تنكر عمليات الفتح.
1: نعم أخيرا بدقيقة واحدة وأقل حتى، ما الخطوات العاجلة المطلوبة لحماية النساء ومنع تكرار هذه الحوادث؟ ونتحدث هنا عن فئات قيل أنها مستهدفة كالنساء العلويات، باختصار شديد لو سمحتي.
3: تمام، أول شيء بدنا تحقيق دولي محايد، أنا قلت أنه صار موجود لكن يكون بالفعل بشكل حقيقي ومؤثر، وليس عشرات التقارير اللي تطلع وما في شيء بيتغير على الأرض. هي أولا. ثانيا، إجبار هذه السلطة على الالتزام بهذا التحقيق والالتزام بحماية النساء العلويات مثلهم مثل أي نساء أخريات، والنساء الأخريات في سوريا يعني جميع النساء بقصد، لكن أنا عم أركز على العلويات لأنهم أكثرهن اشتباحة يعني. والشيء الثالث، أنت عندك اليوم طائفة كاملة عم تتعاقب بنساء، حماية النساء في سوريا خط أحمر.
1: شكرا.
3: أنت عم بتعاقب المجتمعات عبر نساء وهذا كارثي.
1: شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات روزا ياسين حسن، الروائية والناطقة باسم حملة أوقف خطف النساء في سوريا. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيقات الجوال لمونتي كارلو الدولية. مختارات موسيقية مونتي